بعين نسري استقرت سلطات أبسم عيس تقدح تنكرون قرماون أخرانات سحل إرام كاميرا كسيلة نبكت ما نقفقت أتورد دمتتات نفاسن رحوق زكال حمدا في إيتيبيا يسمع بنصارو عرن حسينا وحلنا تقدالي كم وركي بقهاري خلع في الشغيبل في الشغطايو فرصن عطم اتنباون مايكم زيزانوبو ناتقاتل مليسي ترر مغنياتو أخرانات إرترا نوان ناتاتوي مدهن حبر السمايات سحل دمكاتن هساتن دبناتات نقفا بعبيو مسلتن تريتن انباتات حبن حكتاتن تاريخن مستيرات قدلن استسلميهم ملسنة أبراق نايتي أبايتان بقبرن زعمم زنبرة تامرات كل عبيلهم يقولهم بلبونا نزري بانكورا نزعزب بعمقات نزمرامر أبزي كمززع مسلة مقهار إسات أبزي كاريز شتت كابزي أخاوح زمكخ بمباتات فطور ساب مستنفاسن روحن كواتس يخيلي إلو كحسب أي كيلنيم جن حسين زمكن صنعات كبحق مشتي طفات واسيو شقعواتن حرنتن يقواناتف الزمدة بزي نتي أبي كدمة متكعتي حرنت كتما فعبات شعنش عتميتن سمانان شومون تنزنبرة نسوحولان زي سحل مامات زباو قنبارن دمساسي سرحيتن كنصابار قيم

0: هسعك اخو توديه
1: زين استناي قد نحجن ما يحجن بحس انا اسئلتك من الدرجات من قبل قالي اقدم نور عينك ما سراويت ما يحجي طلع له مالك نسكن ذا عين السراويت افتناي قد نحجز نورون يرتدخون قال استرف او تعدي مس نور صوار بزحف الله قرب قدنا وجيكا قبا مالك مسنا حجي دخام ناي سراويت قال انت زامي دك مس نور عاوني ناي صوار دار قبل مول اوغري فو خايف في مالك لازم نسكن ذا تامي فار يا حياتي اي نورون
2: እዚ ብዛዕባ ኣፍዓበት ከታ ምዝሓዝክን እንታይ ስምዒት ተሰምዐካ?
1: ፅቡቕ ሰማዓከራይ ዝበ እዚ ከም ፍሉይ ምስቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሽግር ይሃጥሙተ ለዚ ምስ ከምዚታት እዚ ብዙሕ መስመራት ንዑ ተዓፅዮ ምህላው ኣብ ጥሜት ኣብ ስደት ኣብ ሽግር ምህላው ርዲ ነዚ ናይ ኣፍዓበት ትፍላይ ምፍታሕ ከ ምስትናትና ዓበይቲ ወታደራዊታት መጥራሕ ዘይኮነስ ምስቲ ዓብዪ ናይ ህዝቢ ዘሎ ሽግር ዓብ ፍታሕ ምዃኑ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻስ ኣብ ሓጎስ ዝስምዖ እዩ።

تجلت ورعت تجلت وشكات تجلت سوات تجلت ووعت تجلت انا سدت كاينة الشحن حسب النساء ورعت تجلت ورعت تجلت وشكات تجلت سات تجلت

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. إقامة مهرجان الإريتريين المقيمين بغرب كندا في مدينة إدمونتون. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني لبلادها. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية رداً على طموحات اليابان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا وزير الحكومات المحلية سفير عبدالله موسى إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المنفذة والمجتمع بهدف تطوير البرامج التنموية بصورة عامة وخاصة مشاريع البنية التحتية والزراعة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المراجعة النصف السنوية لأعمال إدارة الإقليم الجنوبي التي عقدت يومي 4 و5 من أغسطس في مدينة مندفرة. وأكد الوزير عبدالله على أهمية رفع مستوى تنظيمي ووعي المجتمع للمشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التنمية، مشددا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة وخاصة الإدارات المحلية بدورها بجدية ومسؤولية.

الدولية، وأشار إلى أن نجاح تنفيذ الخطط التنموية يعتمد على المتابعة والرقابة المستمرة، داعيا جميع الجهات إلى القيام بواجباتها كل حسب مجال اختصاصه ومسؤوليته. وفي التقارير التي قدمها مسؤول الأقسام ومدير المديريات، أوضحوا أن النصف الأول من العام شهد تنفيذ عدد من الأنشطة

الإقليم الجنوبي السيد هابتاب تسفاتيون أن أعمال الحفاظ على المياه والتربة تتواصل بصورة جيدة في المناطق الشرقية الجبلية. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أن برامج النصف الثاني من العام تشمل بناء سدود صغيرة وتأهيل آبار المياه وتوسيع خدمات إمدادات المياه وإنشاء مؤسسات للتعليم ما قبل الأساسي إلى جانب تطوير الأنشطة الزراعية. عقدت وزارة العدل يومي 3 و4 من أغسطس الجاري في العاصمة أسمرة اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. وأكدت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع أن ترسيخ السيادة المجتمعية يمثل ركنا أساسيا في برامج الوزارة، موضحة أن هذا المفهوم ليس جديدا على المجتمع الإريتري بل يستند إلى قيم المجتمع وتاريخه، كما كان أحد المرتكزات التي استندت إليها مسيرة الكفاح الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام القانوني القائم على المجتمع يعكس تاريخ وثقافة وهوية الشعب الإريتري ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التنمية الشاملة إلى جانب ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة. وأضافت أن النظام القانوني المجتمعي الذي يبدأ من الأسرة ويرتكز على خدمة المجتمع لا يقتصر دوره على تسوية النزاعات بل يؤدي دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار والوئام الاجتماعي، موضحة أن وزارة العدل واصلت العمل على تطوير هذا النهج وأن خطتها المستقبلية ترتكز بصورة أساسية على تعزيز هذا المسار. شهد الاجتماع تقديم تقارير حول أداء المحاكم والنيابة العامة إلى جانب استعراض الخطة الاستراتيجية 5 للوزارة وبرامج تطوير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا. كما ناقش المشاركون ضمن مجموعات عمل عددا من القضايا المتعلقة ببناء نظام عدلي قائم على المجتمع وتطوير التشريعات وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية ونشر الوعي القانوني. وفي ختام الاجتماع أوضحت وزيرة العدل أن نتائج تقييم برامج المشاركة الشعبية المنفذة على مستوى إدارات الضواحي ستشكل أساساً للإعلان الرسمي عن تنظيم جديد ينسجم مع تاريخ المجتمع الإريتري وقيمه ومتطلبات المرحلة الراهنة. كما أكدت كذلك أن الوزارة ستواصل تحديث التشريعات بما يتلائم مع المتغيرات ويخدم الأهداف الوطنية، إلى جانب الاستثمار في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والخبرة المهنية والأخلاقيات الوظيفية، داعية جميع العاملين إلى مواصلة تطوير قدراتهم والإسهام الفاعل في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها. أقيم مهرجان الإريتريين المقيمين بغرب كندا تحت شعار صمودنا ضماننا يومي 1 و2 من أغسطس الجاري في مدينة إدمونتون الكندية. وشهد المهرجان حضورا من مدن إدمونتون وكالجاري وساكاستون ووينغ بينغ وفانكوفر وبروكس وريجيانا وتورونتو، إضافة إلى مدن كندية أخرى، حيث تضمن برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية إلى جانب عروض لفرقة الورود الحمراء في أجواء وطنية مميزة. وفي كلمة ألقاها رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية سيد عقبي تسفسلاسي، أوضح أن مهرجان الإريتريين في غرب كندا يمتد تاريخه إلى نحو 40 عاما، مؤكدا أن هذا التجمع الوطني الذي انطلق بروح الانتماء وحب الوطن أصبح إرثا وطنيا يجمع الإريتريين ويعزز روابطهم أينما وجدوا. كما شهد المهرجان تنظيم ندوة تناولت المستجدات على الساحة الوطنية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، قدمها ضيف الشرف السيد إلياس أماري. تم في 4 أغسطس إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية على مستوى البلاد في أسمرة تحت شعار الرضاعة الطبيعية هي الضمان الأول لصحة الأطفال فلنستمر فيها لأكثر من 2 عامين. وفي كلمتها خلال الفعالية قالت الممرضة أمرست حاغوس مسؤولة وحدة التغذية في وزارة الصحة إن حليب الأم لا يحتاج إلى أي عناصر غذائية إضافية، فهو جاهز طبيعيا ونظيف ويعد أفضل غذاء طبيعي لنمو الطفل وتطوره. وأشارت الممرضة أملست إلى ازدهار الإعلانات المضللة التي تحط من شأن حليب الأم وتدفع نحو استخدام الحليب المصنع، مؤكدة أن هذه قضية راهنة تتطلب نقاشا واهتماما مشتركا للحد من هذه الظاهرة وتشجيع الأمهات على التركيز على الغذاء الطبيعي والأساسي للرضع. وصرح مسؤول وحدة الاتصال والتدريب في وزارة الصحة سيدة مانيل جرماتيون بأن هذا اليوم يشجع على الرضاعة الطبيعية والاستثمار في الأطفال حاسا على تعزيز الدور الزوجين والمجتمع، إذ إن مسؤولية تنمية الطفل لا تخص الأم وحدها.
وشهدت المناسبة التي أدارتها جمعية الأطباء الإريترية حول حليب الأم ورشة عمل ركزت على أسباب الفطام المبكر ودور الآباء في الرضاعة الطبيعية وعقب

فالمناقشات دعا المشاركون إلى توسيع نطاق توفير خدمات رعاية الأطفال في المؤسسات ومراجعة ترتيبات إجازة الأمومة. وفي الوقت نفسه وزعت الجوائز على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة تمحورت حول أهمية حليب الأم وفوائده. هذا ويتم إحياء اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية سنويا في الفترة من الأول وحتى السابع من أغسطس، ويحتفل به هذا العام للمرة 34 على مستوى العالم وللمرة 24 على المستوى الوطني. قام موظفو الخدمة المدنية في مديرية مندفرة في الرابع من أغسطس بتنظيم حملة طوعية للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 87 وحدة دم دعما لمخزون بنك الدم الوطني. وأوضح مسؤول خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني سيد محارة أبرهام أن الحملة تأتي ضمن البرنامج السنوي للبنك الذي ينظم حملتين للتبرع بالدم سنويا في المديرية، مشيرا إلى أن حملة هذا العام تميزت بحسن التنظيم والإقبال مقارنة بالسنوات الماضية. من جانبها دعت رئيسة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في مديرية مندفرة سيدة إلسا هبتتين أفراد المجتمع ولا سيما الشباب إلى الانخراط في هذا العمل الإنساني النبيل لما له من دور كبير في إنقاذ الأرواح وتوفير الدم للمحتاجين. وأكد عدد من المتبرعين استعدادهم لمواصلة التبرع بانتظام، مشيرين إلى أن الدم لا يمكن تعويضه إلا من خلال التبرع الطوعي، وأن هذه المبادرة تمثل مساهمة مباشرة في إنقاذ حياة الآخرين. يذكر أن موظفي الخدمة المدنية في مديرية مندفرة كانوا قد تبرعوا أيضا خلال شهر يناير الماضي ب61 وحدة من الدم. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. ويأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني المتطرف خافير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي إلى برازيليا للتشاور. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد بريس إن ميلي وصف لولا باللص 3 مرات، كما استخدم تعبيرا مماثلا خلال مؤتمر حزب السيناتور فيلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق الذي سيكون منافسا للولا في انتخابات أكتوبر. ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني منصبه. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1700 شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أسرع موجات تفشي المرض وفق أحدث البيانات الرسمية. وسجلت السلطات 3802 إصابة بينها 1707 وفيات بحسب آخر تحديث حكومي. وقال المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال زيارته الثانية إلى مدينة بونيا القريبة من بؤرة التفشي إنه لم يتضح بعد متى يبلغ الوباء ذروته وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس. وأعلن رسميا عن تفشي الوباء في 15 من مايو، وربط أو ربطه بسلالة ثانية والتي لا تتوافر لمواجهتها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة. غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اختبارات العلاجات التجريبية والأدوية الوقائية واللقاحات المخصصة للسلالة تتقدم بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسات ما قبل السريرية تبدو واعدة. لوحت كوريا الشمالية بالنظر في اتخاذ خيارات عسكرية إضافية ردا على ما وصفته بطموحات اليابان للتحول مجددا إلى دولة مجرمة حرب، متهمة الولايات المتحدة بدعم إعادة تسلح طوكيو وتعزيز قدراتها العسكرية. جاء التحذير في بيان أصدرته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث اعتبرت أن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة بما في ذلك اختبار إطلاق صواريخ توماهوك طويلة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الفلبين تعكس توجها متسارعا نحو التوسع العسكري بحسب وكالة يونهاب للأنباء.
وقالت كيم إن اليابان وهي دولة مجرمة

حرب تسرع تحولها إلى دولة حربية مستغلة تصاعدات أو مستغلة تصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات بين المعسكرات على الساحة الدولية. في النبأ الأخير، أطلقت سلطات غواتيمالا الإنذار الأحمر، وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فوجيو الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث إن هذا الإنذار يشمل 3 مقاطعات، وكانت السلطات قد أصدرت إنذارا بالخطر وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فوجيو الذي يعد أنشط براكين أمريكا الوسطى. وحذر مسؤولون من أن التدفقات البركانية قد تمتد إلى مسافات أبعد إذا اشتد النشاط البركاني. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. إقامة مهرجان الإريتريين المقيمين بغرب كندا في مدينة أدمونتون. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. وكيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية رداً على طموحات اليابان. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكراً لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ما جمال ولي
1: يا حاج بالله تنفر مني دي بقى دفع ام بلينا هذا سنت بط افوقت بط مني دفع ام من قبل عفشنا ونوصنا جهنم قلاتونات الله
2: بو بو بو يا

0: خاونا ما قزم قال لي دونا هذا امر الم قال تعرونا خبر هلك
1: لا اله الا الله سمعني بل الكيد اللي كما كايد ربي لي ده يكون بل هوس كرينا ما قبل سنين تتعبك
0: قدام قدام قال له ايش روي انت عملتها ما تليت من قبل هني هفن بال

ربك عكم يا العدل الا ما تصبط له نلو ادان اسكم صومتم يبل ولا اسلوم يجيس يا رب من باي سنه ترقصم عليها كمان بعد يطال من كل افعال افاقر افقرن منه او كم عفونه لما لك النافره انفرن يا الله جماعه وصاتي عاد حد يقام يبي لو سم مثل جريمه تشو جريمه تنكف حتى تقبل ابدا حتى يتقبلني

0: مين حجة؟
1: ربي ما له صبرنا معكم. موت أم لسان تحفظ. اللهم ارحمها بعد جنة تبقى إن شاء الله سمع.
2: أيوة مانات سمير. أمي راي هتا يتقابلنا. حنا نعري عندي أبو. ربي إيمان وصبر لك رضي كبير.
3: أبانكيتو. ربي لو ديان كبتها.

0: معليش يا عمر كوكن، مسانيك نجحت؟
1: أبي مليات علم ومسن درس في تأمرينات يكون كل دون هدك. سميرة اللي تولد فدابيت ديك ولي ما نفل هالدرس مسليها فدابيت قنب بحر لنا تبلا العالم
2: نجحت فدابيت تأمس لاني.

0: السلام عليكم.
1: خلاص انا عسيرة.
0: انت ما تدلني تبانو ما دور مزاكم
1: هل ما تقنن يجو
2: كن مساعد مش بلا مكاني سمعك هنا قبل مالي
0: انه مساعدة قلت كناني كو ساعد حددتكني
2: ايوه سميرة ما تصليتكم بيلا ونا طوال نبسحل النبي انها ما تصنع

0: استغفر الله استغفر الله العظيم. يا رب اذكر لك كريمي ادا عزبك وشت عزبك سبحان الله.
1: لا ما صدق هذا خلاص بعدك دم داويك ودوتنا السنه وعفان دوبة حق سمعتني بقى هذا كله اقول له حياته قلنا فرق ذا مبين له بيكات
0: سبحان الله. يا رب اترك بكره اسالنا اذا عبرنا وعدنا بعض حنا ومالا فكرنا انتم من مالا كان انت فكرنا ذاكم ذاك حوتو حوتو تعبك انا محزوبين انا محزوبين انا ربي يقوم
1: اول الناس مقابلت اي سمعتنا مثلا عم صديق ما لقيت بقى مفكر من علينا لسه مصيبه دي راسها هتوقع لي سامعكني هذا انت اللي قاعد موت هات الميرم وما انا وعرفت حتى تقطع عمرنا وديتها تعتبر لا لا ربي جوال
0: ربي ويبي
1: تقول قال دي نوري دي دولت لكن في مال بيركا بينو بين كذب بالحجي انا امور يقوم زل بالصحه تاع بالصحه كفقرته ديك او اقلك ولا داك مكه
0: بس اوري اسيد اوري اسيد بس حكيت لك انت تمسن انت شغل كله
1: خلاص
0: خلاص هو بعكم كل كبير تعبك بس انت تمسني ها انت شغل كودي هو بعكم كل كبير انت يا رب بعكم
1: سلامات قاعد كلاتك ايبه انا ودع مسدي بالذات اللي بالصحك قواك لك قدام حددك من فضلك بيني وبينك لا مشوار لا جنفري
0: ثلاث مرات هذا حكاو انا جنن مش بدي كانك بسفرنا يتسد بسفرنا إذا ذاك من تبلاني ها هذا بس أنا سامع كلامك سامع كلامك رب البركة حجت لك إيه حجت لك إيه وأنت شغل كشخة
1: لا لا عم صديق بخاليكم هذا هم سب سنين ناتو ما مانكاد لكن يا أخي حجت ذاك وقت ما قبل ما ذاك ما يتحقق ربات
0: سنين بينك سنين جمال كم دول سنين يبلاك تحزن ليك ها تعبك أنا جمال رب سامع كلامك
1: مرحبا خلاص
0: تعبك أنا جمال تعب
1: ما أريد بقى أن تصل
0: لي والله تصل طيبة

0: الو نوري
1: مرحبا جمال. ايوه تفضل.
0: حنا زقرو بند علينا انت بقى كحكمنا مصانحينا سنعنا
1: حكمنا ده حمد الجمال صديق ده حنينا
2: سمعني تربجي سمعني ده حمد حط جابيل
0: شويه ملاريات مثلا مرمره من يدق لهم اذا انت قدامي تربجي وقدامي تجاوطي
2: بيقى فاهم ولا
1: صح سنه
0: خوش يلا خلاص مرحبا.

0: سمعي اللي ناس بوليس تطعم له وقل حوكي اسر قيس تلقى ورق الكريم بعلامان من قبل قلمت قبيت الحين وبيلك شفروا ما سكبنا مامن قلت لي شفنا ويمتين
1: يا هم تتهاقوا لكم بوليس وعياده ما مات تحكمنا لبوني هلا قيس نازح
0: دحان دي حالي تنقبلتي

0: زنوبه
1: مرحبا
0: كيف الحال يا
1: مرحبا
0: اخبارك زنوبه صعد الشارع لا بعض اخبار كيف الحال
1: كلها
0: تمام عليكي
1: تمام ما شاء الله
0: الحمد لله نعمت الله الحمد لله ما شاء الله
1: ها
0: اسمعيني زنوبه قلت له هوتيل نفر جديد ما سال لك عشاء
1: انا مقبل حظ اللي انا
0: اي كلام حلا
1: الو رايك وانا تعرات لتقالم متر اي اللي هاك قد حنكات
0: صحيح يقول مع الساحق اللي ساهي التراشي
1: دحاني اللي هاك قد من الم لقيت الم تحز اللي هاك
0: الم هلا جبنت تدينا جبنت اداء بس اداليه
1: يلا مرحبا

0: ألم ألم بلقيكم؟ سلمك سلمك سلمك سلمك لا تحمل سلمك تعال عمل تعال عمل إيش كابنا بتحكي نو سكات تحمل ها؟ أنا وشيت بس قدر ساكن ما زوكانا سكابا بتحكي سكاب
1: ندريس
0: ها؟ ولا تمام اللي قلت الحين الحمد لله سواء سكاب كنت سكابا بتحكي
2: ساعة كم؟ رد أفعيكم
0: ساعة سبع لينا
1: خلاص يا ولد ودينا بلا لولا انا حمام الوديك ما تسكر مثلا قيس كان بوليس نمتحل
0: نحن يبا امر ربك اللي هو النوت امرنا بوليس دحنت ان شاء الله سمعني خلاص انا زين بون ايش قبل عليكم ايش فيك بدي دقي بالات انت حمام بدك على ربنا يلا جيت بون النست
1: يلا انا حمام
0: نو بس معيني
3: مرحبا
0: ازا لما تزعل بونا جي شريف انا شفيك شفيك
3: اوال مرحبا
0: كويس ان شاء الله كيف يا زنوب اخبارك
3: قلبه ما شاء الله
0: تمام
3: تمام
0: ما شاء الله ما شاء الله شفيك عنا
4: هلو جمال
5: هاجر مرحبا هاجر
4: كيف
5: انت مو دام شغلي تبلغ يا هاجر شغلنا مع تأميري يا خلاطو قبليك انتو بس كبس مبلد اسمارات من قصيكم متكامات الدروش حتى برامج لكم
4: دحن تدلي دمنا كان علامة صديق دحن لو
5: علامة صديق ما شاء الله مفتحين لو انا ذا شوية قايس منه خليكو كفرنا عربية جراسنا
4: انا هنا محمد ريس راك بتعلكو ودي بخطر له بيلين علم صبعوه جمال مكريت قوي لك
5: شاغلني محمد ريس علم تطوبي لك
4: كنا بيلني
5: محمد ريس مسكين بفرات الا بلو ولا حد قوي يدي وزاد
4: الحمد لله يا زول سنه انتم دحنقكم بس ما بدنا وسمدي
5: يلا يلا خلاص يلا اسمر فقركم منو سيتصدق موبايل الضباط شاف
4: اذا انتم ما كان لكم
5: والله هذا شعب لينا قبيره كبنا مقبل مسجل مفقرت ان شاء الله اسمر
4: موبايل كذا بالي اكاديمه
5: ايوه ايوه يلا
4: خلاص كويس

0: ولا هو تلك مليك وأنا من أسألك.
1: أنا ما لي جمال أسأليني. لو ردت تسمع عنا عند أبيت عند إيكوني جمال أسألي على.
0: جمال صبته؟
1: لا جمال صبوتي هلا في أمن وأمان هلا بلا كلك وما صباتي هلا لجمال. إذا سمع عني ألم أي اللي تمكيناتك؟
0: كنا تعلم مركز بوليس تيفالك.
1: يا أخي لا تو. بقى سمع عني أدي يا رب أورب له نومك. وانت اسمر فتحك من قبي اتصل بي وكبر جمال ما سمعك من قبي هيني اسئله نبهلك انت دليك
0: مي تفرك قبي قل مت ليني وتعد انت مامي مسليت انت وتتهاجم من لك قال لي
1: اول سبل اب قالوا سبل المدير اللي يكون سب اسمراتهم كر عبد الله وصالحتهم حال الا عبد الله تري ليك زبان قديم دي بلش عبد يبنبر على ومن حود قلبنا هيني ريامي احنا ربلك بديو
0: قسنا سنتي تبل حقه تمرك اكا مسيت انت بلت سالهم وبالهين مرة مقيانا لجزاء لقللي

0: انت دالي هليكا اللي سب اللي قال او من جبو ولا يلعق على ديبك الا عبد الله ترئي ليك كثير نسيبته سند حتى دي بقى مهميمت انا وتحجر ربام حنا حتى مشكلتي ايش كم سر وديكو طوال اسريني ومن ابيك ورب الابيبل من وديكو والله بس المشكله قلالته انا جمال اجنيت بين ولا جنيت مسكم لصحابين ولا اجنيت مس الناس ما ولا جنيت تصبط كم سر تصبط او دي انتونو ايام ميكم واي عالكم منهم تيكم بيلوم لا جنيت يا رب الباركون بس حنا ديب شعب مينا بيلوم فلاني بيلوم وعلاني بيلوم واقل يبلا كهليكو بامامت بامامت ناس انو طوال سجنين من لها رب الابي بالكلاس كراهيت قن حكو رب الابي عبد الله لو جلي
1: قبل ان انت وجمال بديركم سجوا قالكم
0: ايوه انا وجمال بديرنا مسلين شجعنا حركه جمال الاشكال للصبابه طوت اليوم الليكا وما شاء الله يوم تجاره تبا راس مالين قاب املور ايوه ما حد قام لنا
1: كجمال بعد بغتنا يابا
0: ايوه كان جمال مالي سبكتهم ليش اقول من اولهم طب طوسك يوم لو بس انت متودى مسلكة دحن وسلامه لها بكا ويا ربع انتهت العاور منك اسمع ربع حكى من قبي وحرم الله مشكلتكم سلفا قاركا ان شاء الله مثل قلت هاجك انا وانت
1: سني
0: مرحبا
1: مع البكي
0: خلاص مرحبا
1: يسكن
0: سلمني.

0: يما وانت حاليا حاليا حنيكون معنا
1: تحت التليفون ده بقلي كمان انت بشاركه.

0: حيما اسكي هبيني تعالي لعب شو بلبل تعالي كوهم زي قليا قبي
1: حال كي تليفون ده بقال حكو مزقت سير
0: حالي يكون مام
1: حال كيت منك لي كيت مدرين ميت الأوراق اللي طابت لي
0: اللي ورعد بحاهيت ولد كيت عمريا مع عمي من تسعين وعلى على ديكون من نوت حتى نسبيتها منزل
1: يا سلام قرروا منطق بقول لك بلا كلمة جولة قلت أنا سمدت درست مثل أمه أبوها من تأتيز ديك وحكو كدن عيرة تربي فتي والدة سمحانا لعرب بنا زمن يمين
0: إما أنا مش اللي هي تباليني تابي لكي أنا من منحيز إني اللي يكون مليات شكل بقى الساول الدالية أنا بدرجة شوفة ده بشي من أنا دحيز ما نخصت مني أخذني تبليني ليكي
1: أنا أظن والدتنا أنا نجا والدتنا أنا قلت لك والدتي أنا عمرت ليكي ومنك مسؤولة أنا نايك لهم مني يكون عيني هم منين
0: أسك مدولت هم بي إما خلاص عابي كيني ما أدرس كيني إكيت وسنيت أمركو من هو كيف بترفيني خلاص
1: إسك هليك إسك هليك قل هم بكيت صاوان دقيس كارد يا ردي من وقت كي من قل رأيك تحز ليك
0: يما أنا محمام بي اللي نايم ما نشد اللي نايم كلهم سايت تدي بي بيني ما تعاني
1: والحمام اللي قليلته أكل ما تأكل كوادك والشكري ليكي
0: حتو تربيع عدتو يما دي بساوة هي ممكن ولا على العيادة لي دي بالله كان بيني ان ده سكب من رأيني الله ان ده حمامكم من رأيني الله دي بلاكين مثل مليات شو سكب وبحب الرد حد نسده
1: نجاتي تتفاردين ايه تتفاردين بلك اللي بقانا حين انا عبا منكم والعالم حين انا امر انا هنا بلا نكلا عنشان دريه سوا مستحيل ان ادكك التامر ايه تحسبيه نعيد نجات يا بنت

0: نجات يا بس نجات قصي اللي بيته وحي قصي قدام من بيتك هذا الحر الا ان يكون كل المليات كيف مساوق اللي ترفع مستحيل واديه انت بينك مترمح كله
1: كرمت المساوق اللي ترفع الحد يا لله من هاتك تتمم كل الحبر تمثل يا للهكي
0: ومن انت تقيس حد اللي انت في العنب بليني
1: كراستير بلي نعمه ويا مال ابن ووالد فسيلي
0: حاسه يا تا فتنين من قيسك مصلنا هيك مشاكل على ما نسمع لك انت نقيسك ارضي يا ارضي من ودكي ما نقل رايكم ما نقل رفع اكيد
1: يا حزاني انا كله من مليات شي ترفي واترفكن قبل ترينيتو

0: سن ولا مو سن ما سي اما حيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الاتريا كل يوم الدول لحل اخبار برس اخبار قلم بتوم برامج عمارة قل الدقاب جهد حبر لا سر قلو جهات قل يزيد وزير حكومة تقاليم تلاكام وزارة عدلنا السنة اجتماع جيم ام شكلا ديب اسمرا وديت اقل مدة ورح وسر للتلال العلا نايكرس جيجراتا تريادة قوات جوير تريا يوم رسمي كاستان من أخبار كاري جابان منطقة إيسيا دي بقوت لا كاري وراتات عسكرية من نوغل تجمل قبل كوريا حزرت بسبب النينو حد حمسة مليون نفر دي بدرجة الهشق اللي تكارو كمس القدرو منظمت نبرة وحرس حبرت جزيرة تايوان يوم قل مدة عصر عمل كم سنح لا شرحة توقب الزبط لا تلا تدريب عسكري من أرس أخبار دي بتفاصيله برامج عمار قل الدقة بجهد حبر لا سجلو ولا سرقلو جهات قل يزيدو وزير حكومة أقاليم تلاكام زياد تفاصيل من صالح موسى والحبيب للتلالي
1: برنامجات عمار بعامت ناي بنية تحتيت وحرس برنامجات هي فنتو يقل الدقاب معاونتنا لسر قول جهات وشعب قلتي زيد وزير حكومة أقاليم سفير عبد الله موسى تلاكا دي بيوم 4 و 5 أغسطس تتمنى فرا دي بقب آن سر سنة قيمام شقل إدارة أقليم قبلت دي بباس معايا كلمة وزير عبد الله شعب متنظمو وفزاعتون دوك على دي بل سرقل برنامجات عمار دورو اقل قدم كلن جهات حكومة اقد دهي ادارات بحسر اقل شكاياكم وجب اتبتا ادمعوت فعالية برنامجات دي متابعات ومراقبة شكلكم للتنكب اند حبره هي كل وروتك بمجالو ومسؤوليتو واجبو قل دي تفانا مسؤولين اقسام ومدراء مديريات دي بقدمو تقارير دي باولاي سرسنة برنامجات كارعوت مدانن أتساناي أقبوي مديد كتوت كهربات صدايت عائلة شهداء وبعد لكم كما وراتاتكم سرقالة شرحو تهلو دي بسبع دقل الشكل على مشارع مايكم تما حبرو دي بلا تقارير زلام ملحتي بعامت كاشفت ومتمداد لألباكم علت دي بعصر سلس مركز كلان اقطت كل مليون حبت من شتل اندد دالكم توزعا واتي معار وبيج اقل لعبي قبل على شكل فقريس سنت تتركب منكم هليت برها حاكم أقليم قبلة السيد هبتاب تسفاسيون بجهتو ديب حسيات مفقار صحاي ومدانن سلمان لتحمد وراتات حفزت ماي وتربت للسرقلكم هلا عند الشرا ديب بدر رصد وارات قلب صح برنامجكم هلا ودحا الدنقو بهيش قيت كزانات نعيش كارار مدانن مديد كدمات ماي بنية روضات وطورات وراتات حرس من برنامجات كالاي سرسنتكم تو أبها
0: حمدك صالح موسام اتبت كبر من نتعدي وزارة عدل دي بيوم 3 و 4 أغسطس ناي سنة اجتماع جيم ام شقلا دي باسمرا وديت آش اسمان دار زياد تفاصيل بقورا
2: وزارة عدل دي بيوم 3 و 4 أغسطس دي باسمرا ناي حول اجتماع جيم ام انت وديت دي بستات برنامجات ناي لما تزوك تهدقات وزيرة عدل فوزي هاشم دي بل أسمعت كلمات شكرت برنامجاتنا لا تؤكدوا سيادة اجتماعية يوم لما أفكار حديث اندي قبي نظام منابر الشعب أريتريا وقد لا سلاح حرية دي بسيادة اجتماعية لا تأسسوا كمس العلو أفهمت دي بسيادة اجتماعية لا تبنى مجتمع لأساس نظام قانون تاريخ عادات وجنسية شعبية أريتريا لا وكل صبته أسا شعبي اند أدمنا ملكية قانون محبراي وفاق عمار ديب كلو وكبته شعب للأتناي دور مهمكم صلب شرحات وزيرة فوزي عند أتليت من عائلات للأنبت مجتمع لأساس نظام قانون لولو قدم مجتمع بلالت بدن سبطو من بالحوت قدي وكين ديب حفظة مسكوبة وفاق اجتماعي دور عبيكم صلبو بل مفهوم اللي وزارة عدل دي معايا الأساس نظام قانون قدم كمسل علت ودولوي لها الستات ما من اللي لتبقس كمسل تحبرات እታ እጅትማዕ ተቕሪር ወራታት ኣብያት ፍርድ ወመክተብ ኤግ ባይ ቃኑን ስታት እስትራቴጂ ናይ ሓምስ ሰነት ወጣውሮት ንዛም ሓብሪ ቴክኖሎጂ ናይ ለውዛረት ለቀስ ሸርሕ ክምሰልቀድማ መሻርከት እመጃምዕ እንደትካፈለው ዲብ ኣኮዶት መዓያል ኣሳሱ ንዛም ዓድል ኣሳናይ ቀዋኒን ጣውሮት መቕድረት ኣዳም ወመኣሰሳት ወቀሎት ፍሃም ምጅተማዕ ዲብ ሕፍዘት ወጣውሮት ኣሳር ቃኑን እተልብለ ርእስ ሃድገው እደንጎባ ወዚረት ፈውዝያ ኣብ ደረጀት እዳራት ደዋይሕ ንዙም ላሃላ መሻርከ ሸዓብ እንደትቀየመት ምስል ታሪክ ለመጥ ወሰዋልፍ ምጅተማዕ ኤርትርያ ለገይስ ሓድር ወብሹር መትነዛም ረስሚ እግል ተዓለን ክምሰል ተሓበረት ወዚረት ፈውዝያ እንደ ኣትሌት ቀዋኒና እና እግል ምስል ወሃዳፍና እግል ኣክድ ምስል ቴለ ሓድር ክምሰል ዝሸቀቡ ናይ ምህነት ወእጅትማዕየት እምር ተጃርብ ብቁዕ ወኣክላቅያት ላትዓንተቃር ዝቀዳም እግልት በንህየ እግልት ከድም ክምሰልቱ እሊ እግሊ ግባህየ ክል ነፈር ናይ ለውዛረት ፍህሙት ይብል ዓበየ እግሊ ሰርገል እሊ ስታት እሊ ዶሩ እግሊ ቀድም ኣጥፋ ቀዳት
0: መሃረጃን ኤርትሪን ስካን መውዳ ፀሓይ ካናዳ ሰባት ነደማናት ነተበትብል ስቅራት ዲብዮም ሓቴ ወክለ ኦግስት ዲብ መዲነት ኤድመንተን ሰርገላ እሊ ምን መዳይን ኤድመንተን ካልጋሪ ሳስካቱን ዌኒፔግ ቫንኩቨር ብሩክስ ረጃይና ቶሮንቶ ወበዕዳት መዳይን ካናዳ ወምን ኣሜሪካ ለመፀው መዋጥኒን ለሻረከውቲ መህረጃን ናዓዳት ወፈን በራምጅ ወወራታት ርያደት ክምሰልሁማ ዕፈቀሄት ዕምቦባ እበ ከምክም በራምጅ ጋምል ክምሰልዓላ ለበፅሐተና ሕብሪተፍም ርእስ ልጅነት ዓያድ ወጠነ ሰይድ ዕቁባይ ተስፈስላሴ ዲበል ኣስማዓ ከሊመት መህረጃን ኤርትርያ ዲብ ሙውዳ ፀሓይ ካናዳ ሓደ ኣርባ ሰነት ለዶረ ክምሰልቲ እንዳሓበረ እሊ ብርእየት ወፍቲ ወጠን ለኣንበተ መህረጃን ወጠን ናይ ኩሉ መዋጥን ውርስ ክምሰልቱ ሸርሓ እታ መናሰበት ዲብ ሓድረት ሓለት ወጠን ወናይ መንጠቀት ወዓለም ተጠውራት ለእተንከበ ሲሚናር እብናይ ሕሽመት ጋሸ ሰይድ ኤልያስ ኣማሪ ተህየባ ፈርዒ ተዕሊም ኣቕሊም ግብለት ባሕር ቀያሕ ኣህምየት ወኣፊሖት ረውዳት ለከስስ ማሕበር ጎማት ዲብ ዮም 4 ኣጎስት ዲብ መዲነት ዓሰብ ወዳም እታ ሙደረ ምዴርያት ወሰብ ሽርከት ጅሃት ለሻረከው ዲብ ማሕበር ጎማት መስኡላ ፈርዕ መምህር ፍሳሄ ክዳነ ዲባ ሕበይ ሸርሕ ኣፊሖት ከደማት ረውዳት በቃዓት ምህሮ እንደ ኣድመና ዲብ እምትሓናት ወጠን ለልትርኤ ሕሙቅ ደረሳ እግል ልትሰያሕ ወልስፈ ዶር ዓብኩም ሰልቡ እንዳሓበራ ዶር መሽተማ እግሊ ዚድ ዋልደን ህየ ምን 4 ስካ 5 ሰነተ ለዓማሮ ጀኒቶም ዲብ

أقول تعليمك اللي سجلوه، فأنا مسؤول وحدة مسؤول وحدة روضات ممهر حيلي ماتيوس ديب دوارات ريم ناي لا أقليم لا حلا جنيت بك التعليم قل ركب ديب سنة دراسة كلية ألف أسرة وسس كلية ألف أسرة وسبع سع مركز اندت كاستا أربع وخمس روضات إقلت شقايا ستات كم سر هلا فهما مشاركة بجهتهم ديب امباتت مهرول لتري مدنقار مدرسين حال قلت باسر اقلو ديب بحلفت سنة لا ترأجهد حبر بات دقبت قبي قلت تلالي وراتات مراقبت ومتابعت بقبي نزمت قلق با قدمات مواصلات حال قلت ركاب ومحاقز مدرسين من قدامو اقل لتقنح ولتبالح فانو حاكم اقليم قبلت بحر قايح السفير محمد سيد منتاي دي بحبايا كلمة كاتمة مهرو أساس كل عبود سبتو أجنيت التوجب بوم أمر بكت مهرو قل ركبو حكومة دي برو الرييم اند تحسرت روضات قل فياحت ودي لحليت كادم قل تعوت دور وفزعت مجتمع مهم قار كم سلطو دي بالحبر مدراء مديريات حسر زايد قل هوبو تحسبام اتمنى فرا لا شكو مدنيين شكا لحكومة دي بيوم 4 أغسطس با نسوا مبادرة 28 عشينة دم كم سلت برعو دي بان قدم إريتريا مسؤول قدمات تبرعات دم السيد محارة أبرهام حبرا بأساس ستات بان قدم إريتريا دي بمديرية دي بسنة كل دولة شكا دم كم سلت برعو عند حبرا لنا يوم عامت بأقبوي تنظيم القبا ومكايدو من حلفة وقت فنتوي كمسل على شرحام رئيسة محبر متبر عدم سب مراد مديرية من دفرة سيدة إل صاحب تسين بجهتها مجتمع بعامة شباب هي فنتيت اللي راح الدمير للحيب والدايسن قل للتالو تفانيت متبر عدم دي بحبه وحبره ب بلا لقبل دم لي تقبل أروحته أقل أدمنه ولا دحنه سابتام دي مباتب رتقبه متبر أدم سابتام متبر أدم أقل لقبه مدالي توم كدو مدنيين شك على حكومة مديرية من دفرة دي بحلفة ورح جانوري ماس السو حتى عشين الدم برعام كم سل على للتذكرتوم كبر رياضة كواجو اقل مدة ورح وصر للتلال ناي كرس جغراتات ريادة قوات جو إريتريا يوم 5 أغسطس رسم أمبتام ديبا مناسبة لا مقصتي قايد قوات جو إريتريا ميجر جنرال تقلا هبت سلاسة تلاس مع كلمة كسيت جغراتات ريادة قوات جو إريتريا من وقت دي وقت عبوت لركب سلحالة اللي هي تأمرتنا إلى بدرجة وطن ديب مجال ريادة لا تقب كسات مال عبايكم سلطن دحبرا لجغراتات سنة قل سرقل نظمو جهات دحمدا قل متجاقرت تمنيت سنة شرحام مسؤول هيئة أتفاز أطوى حبر قوات جو إريتريا ميجر أمان إل تصفى قرقيس بجهته اللي دي بكل كل سنة لا لتنظم وراتات ريادة بمشاركة سمان فريق أولاد وأوالد كم سلقب عند حبرة كوبري تقر باسكيت بول فولي بول أتليتيكس تشيز بلياردو وتنشين كم سلقم كم حبرة ميجر أمان إل عند أطلال لبرنامج دي بجغراتات ريادة قوات دف إريتريا قوات جو عند وكلا لشارك فريق في التول الأتو ووطن لا وكل ريادين بقعام اقل لفرو لا هدفكم سلطن دحبرا قدرت وبقعات فنتي تقل تترديو مسيد كم سل قبا فهما اتمناسبة مرتي ناي لا ناي مسنيوت تلهياما قابت كم سل على التامرام حيساب وحيسات حق الله معديتي بأخبار كارج أقبلكم دغمان ارحب بكم اخبار كار جابان جابان منطقة اسيا دي بقوت لا كار وراتات عسكريات من نوغل تجمل قبلت كوريا حذرت قبلت كوريا اللي تحذير اللي لا خبت جابان دي بامريكا لا شك توما هاوك لا لتبال كروز ميسايل كم سل جربت اند شرحتو حكومة قبلت كوريا لا تطورات تابعو كم سل هليت دي بتحبر عداما بليس كم سل تهيب تو حبرت الليت اللي كنا دي بنتو امريكا مثل جابان قبلت كوريا

أقوى فلبينس ودي رحلات وراتات عسكرية قلت أبطرو قبلت كوريا بدقمان أتفاقدت لوراتات حبر أمن لمنطقة دي بقوت كوروي كمسل هلا لا شرحت قبلت كوريا دول لمنطقة لا واش إديك واتكارج إقلت قاومت لاكيت أمريكا أجد سبب مشاكل شبه جزيرة كوريا كمسلتا قبلت كوريا ابتلولو يتحمي صان حتى ديب جابان وقبلت كوريا بعامة حد 8000 عسكري كاست لهليت أمريكا ديب دول نام حق ميسايل طور لابتو أسلحة تأدى لكم سل على ثلاث أمر قبلت كوريا تودي على جربيتات ميسايل بليس أمريكا وقبلت كوريا ودياه لا حليا نحبر تدريب عسكركم سلتوما تحبر اللي نو ب با اقل سبب لك قدر محاجز اساسية حاجة منابرت حد 5 مليون نفر دي بالهش اقل تكاروكم سل قدره الدنيا اتمنظمت نبرة وحارس حبرت لما نظمت التلة سنة جونا ال نينو اقل لصادف زي 800 بكت كم سل هلا دي بشرح بسببه سنة حاريت دي بكل الدينا ب الهش ديب الحشة للتكار عدد الدام ديب زياد كلمة 7.4 مليون قل توقل كم سل قدر وقم حايبة الليت مناطق مقباي أمريكا قبلت أفريقيا وقل كفالات أوروبا إباتي للطبيعة زياد إذا قلت تقبأتو كم سل قدر ما لتشرح الله ديب بزح دوارات أوروبا سودفت لهليت حفانة تردت لا سببتو ندبع أشاير إل نينو قل لك بكم سل قدر سب ما قدرت لحبرو مبل اللي ما ديب ما ديب ماي لا ترى حلا لا حلا حق سنواتات 1950 لا توقع لكم سلطو لا تشرها قياس حفانات ظاهرة النينو كم سلط حبر ما امرت لأكدو منظمت مجلس كران دي بكفلة سنة كل 1906 ظاهرة النينو اقل تصادف كم سل قدر من قداما حبرت كم سل على تلال ذكرتو دي بلا ديب لا ديب كل كل سنة أو ما سبع سنة صادف له الليل ظاهرة قياس الدنيا يتحفانت بزياد حتى نقطة خمسة ديجري سنتيجريد إقل توقل لكم سل قدر سب مقدرة لأفهمه النينو ديب سنة كل 1903 كل 1904 ديب بزح من كفف العالم ناس ودوفكم سل على تقارير ميتريولوجي لأكده جزيرة تايوان يوم قل مدة عصر أم الكم سل صنح لا شرحته بزبط لا تل تدريب عسكري أنبتت هدفنا اللي أسك يوم عصر 4 أغسطس للتلال تدريب مقدرة متحارب ومعاونة ديش لا تورك مسلتو شارحة الليت اللي كنا ديب انتو لا تدريب عسكري ديب جمهورية تشاينا لقتل الحالف قل لك بكم سل قدر بليس اقل تهبتو هي نيت كم سل مالت حبر كفال سيادة تلاتة جزيرة تايوان بحيلة اقل تحابر ديبا كم سل قدر لا تحذر تشاينا ديب دوارات لجزيرة تتبع عسكر تودل على ود كم سل على تلتامر تشاينا تلا جزيرة لا قبي اتباي ادي كارج كم سل تتقاوم تقارير لفهم امريكا مثل جزيرة تايوان نا عسكرية واقتصاد علاقات اقل تطور لا تودي وراتات مثل تشاينا لا بس لا تبس كم سل صنحاما لتامر حيسام وحيسات ما تقبلتنا إلا ساعات أخبار قلت مم أرس أخبار بدقمان برامج عمار قل الدقاب جهد حبر لا سر قلو جحات قل لي زيدو وزير حكومة تقاليم لا كام وزارة عدل ناي سنة اجتماع قيمام شقلة دي باسمرة وديت قل مدة ورح وصر لا للتلالة نايكرس جغراتات ريادة قوات جو إريتريا يوم رسمي أمبتام من أخبار كاري جابان منطقة إيسيا دي بقوت لكاري وراتات عسكرية منو قل تجمل قبلة كوريا حذرت بسبب النينو حد 5 مليون نفر

تهديب الهشق اللتكارة وكمس القدرة الدنيا يتمنظمت نبرة وحرس حبرت وجزيرة تايوان يوم قل مدة عصير عام ألكم سلس النحلة شرحته بزبط لتلة تدريب عسكري أنبتت أخبار التلة تمم وقت كير وبركات مسلة اللي برامجاتنا.

أتى كان شغلك مع الأجنيد حقبك جنا كت وقت تتبه جنا من حليب أمك لركبه لو جب منافعت اتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافيات مدنية محابر بأفراد وجميع الشارك وديبو لإيلة كارم جهود وبديات أما دي بكل أكانا شغلا مع على جنيتان بأداليوت كما حزيق اللاطبيا نعوات تغلا باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: መደብ መልሲ ኣብ መስመር መደብና ንጅምር ኣለና ብቁፅርታት ቴሌፎን 12 24 54 ከምኡውን 12 24 74 ብምድዋል ኣብዚ ንሎሚ ተዳልዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ክትሳተፉ ትኽእል ኢኹም። ቴሌፎን ኣለና። ሃሎ መርሓባ፣ መደብ መልሲ መስመር መን ክብል? መርሓባ ቤል ከመይ ውዒልካ? ፅቡቅ ድምፃ ቅርብ ትሕት ኢሉ ኣሎ ንስኻ ብልኻ ኣረ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሕቶ ቁፅሪ ክንደይ? ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ሕቶ ቁፅሪ 7 ኣራይ ናብቲ ሕቶ ክንከይድ ኢና። ኣቤል ኣታክልቲ ንብርሃን ፀሓይ ናብ ፀዓት ማለት ኤነርጂ ዝልውጥሉ መስርሕ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ?
1: ሄሎ
0: ትሰምዓን ኣለኻ? ኣታክልቲ ንብርሃን ፀሓይ ናብ ፀዓት ማለት እንታይ ልካኒ?
1: ፎቶሲንተሲስ።
0: ቀኑዕ መልሲ፣ ቀኑዕ መልሲ። ኣቤል 110 ኣለካ?
1: ኣራይ ኮይ
0: ተቅፅል ኢኻ ወይስ ካኣክለካይ?
1: ቅፅል
0: ኣቤል፣ ክቅፅል እየ ዘሎ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሕቶ ቅፅሮ እንዲኻ ትመርፅ ኣቤል? ኣለዉ ድኦም ንስኻ ዝተሓጋገዙ ሰባት ወይስ በይንኻ ኢኻ ዘለካ ድምፂ ሰማዕ ኣለዉ?
1: ዳሃኒዎ ሰባት ኣለዎ፣
0: ሰባት ኣለዉ። ሓራይ ክንከይድ ናበል ናፍቲ ሕቶ።
1: እሺ ኣራይ።
0: ኣብ ሓደ ኣከባቢ ዝርከቡ ክፍልታት ሕብረተሰብ ክታበት ምስ ዝኽተቡ ዝርግሐ ናይቲ ሕማም ብክንደይ ሚእታዊት ሙሉእ ብምሉእ ደው ይብል? ኣብ ሓደ ኣከባቢ ዝርከቡ ክፍልታት ሕብረተሰብ ክታበት ምስ ዝኽተቡ ዝርግሐ ናይቲ ሕማም ብክንደይ ሚእታዊት ሙሉእ ብምሉእ ደው ይብል? ሀ 9 ሚእታዊት።
1: ዘናባ ስለይማን ሓንዲ
0: ምርጫ ኣይወዳእ ክኮን ኣለኹ። ስምዓይ እንተን ምርጫ
1: ሓራይ ክንደይ?
0: ሀ 9 ሚእታዊት፣ ለ 7 ሚእታዊት፣ ሐ 8 ሚእታዊት፣ መ 60 ሚእታዊት።
1: ሀ 9 ሚእታዊት፣ ለ 7 ሚእታዊት፣ ሰማንያ መ 60 ምሽ
0: ዋ
1: ሓንቲ ተሕግዘና ስለይማን
0: ከጉድለልካ ሓንቲ
1: እንታይ ራ ሓግዘና
0: ኣብ ተሳልሰይቲ ደይ ትኾነልካ ተሓግዝ እዚኣ ትሕሸካ እዚኣ ምርጫ እንዲኣ ትዓድል ሓንቲ እያ። ስለዚ እታ ውሳነ ናባኸ ኣብዚኣ ተወሲድካ
1: ሓንቲ ተጉደልና ራ ናብ ሳልሳይ ራ ንባዓልና ክንምልሰበላ
0: ባዕልኹም ትምልሱዋ ሳልሳይ። ኩለን 60 70 80 90 እንዴን ዘለዋ 60 ኣጉዲለልካ ኣለኹ መ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 9 ኣብ 70 80 90 ፈትሻታ መልሲ
1: 70 80 90 ኣለዋ
0: ዋ
1: ሰብ ዶ ካሓትት ሓንሳ
0: ኣራይ ሕጉዝኻ ድ
1: ዝሕጉዝና እንደ ኣለና
0: ፅበይካ ኣለኹ ኣቤል
1: ሰብ ናሓትታ ኣለና ስለይማን
0: ሕጂ ኣራይ ኣብቲ ከባቢኻ ዘለዎ ድ ወይስ ካብቲ ከባቢኻ ወፃኢ ክትሓትት ዘለካ
1: ድሓን ሞ ክንፍትን ዶ ዕድልና
0: ዕድልካ ምርጫ ስለ ዝኾነ ተሓገዝካ ወሲድካ ኣለኻ
1: በቃ ሰብዓ ኢልና ኣለና
0: ሰብዓ ኢልኩም ቴሌቭዥን ከፊትካ ኣለኻ
1: ከፊት ኣለዎ
0: እታ መልሲ ሳይኮነትን ምስ ብዙሕ የቕሬታ ኣቤል 80 ሚእታዊት እያ
1: በቃ ኮይ
0: ናለሽ ኣራይ ኣቤል ካብ እምባትካ ላ ናብ ካልእ ደዋለ ክንሰግር ኢና ኣህለው መርሓባ መደብ መልሲ ኣብ መስመር መን ክብል
2: ሰላም
0: ሰላም ድሓን ዶ ውዒልካ መን ክብል
2: ሮቤል ተወደባል
0: ካበይ ትብል ኣለካ ሮቤል
2: ካብ ዓዲቀይሕ
0: ኣብ ዓዲቀይሕ ኣራይ ካብ እምባትካላ ናብ ዓዲቀይሕ ከድና መሊስ ሰላም እዩ ሰላም እዩ ከመይ ላ ዓዲቀይሕ ክራማት ድሓንዲ
2: ድሓኒ ፅቡቅ ኣሎ
0: ፅቡቅ ፅቡቅ رايبكم اليوم زغلت معلتي؟
2: هو هاريمو تمام هاريمو نيو
0: اوه تبا تبا هالراي قال اي دوالي خا روبيل تولده خا بعد غيح اغدي منزل نبرح تطات مليس كان ده
2: هو فلتني رسان ده
0: فلتني يركا
2: هو
0: تسفان القبر كمان عينة تحطوهم اتساكا وترهن دي غاط مرة تساب قدام اي درجة
2: قطر هذا
0: قطر حاده هالراي كن كيدينا نفتح التو كابزم صعبو انترنت دومين ناي هاجر ايرترا اي ان ايو ه دوت اي ار ل دوت كوم ح دوت اورج م دوت اي تي
2: ورسكيح عن من دقامالي
0: حن من
2: ناي ايرترا دي اتبتنا
0: هو كابزوم صعبو انترنت دومين ناي هاجر ايرترا اي ان ايو
2: دومين ايرترا توينا ه دوت اي ار
0: دوت اي ار كون عمل سي ه دوت اي ار دومين ايرترا ابل نيتن عسرتن علكا كم يا هات اتصل هاويس
2: هو خلاص سلي
0: هاي اقل اي درجه حتى وقت
2: اجزا نجن
0: كي جمرنا تو ام مقدم
2: الناس حاجه اجزا
0: انا تعجز نجن الكاس خمسه قد ما غنت ني غيرك زوان على الرايد عن كن رأينا نخيد نفتح الاي تي درجه انت راس جريلكا قد سليلكا الله ابقى لي درجه حتى وتر هندي
2: وتر هندي
0: حتى قطري كلته نخيد نفتح حتى اغراوي بيت فردي فتحي مالت انترناشنال كورت اوف جاستيس ابي تدكينو يركب
2: جنبي يا مالدي
0: مالدي
2: سوري نايه
0: انت ترى ترى كاي تملس
2: او ده عن عدل لن دي زياد شو سلا زي كنا
0: او علكا علكا عبد الله جمع
2: جنبي يا مش
0: اي كونتن
2: اسكيب انا فرصة حاتف أوروبا عادي تاري عادي أوروبا دين ده
0: أقرأ بيت فرد فتحي هو أبي ده خون دري خوني هو حاجز تقد ما خونت زقبر كاس تمسال الله عجيب كم ما تا ميلا ناي حاجز كاخ تصبق نات كاسي تقمت الكاس نعيد حتى نلغى
2: أراي
0: نارو بيلا جوار حن
2: بليز سر حاتيت ما دانا
0: نو
2: اغور تفتح دانا جم
0: تم زحتت كام تايلوم كذا حن
2: او نيزرلاند
0: تحت ما تفلت انا هو
2: تحت ما كو اي تغلطن ديغن نيزرلاند يا مثلا تاغر አቤ እንግዲህ ካፋሪካ እና አብነት ኤርትራ ተዘዋን ኤርትራ ምዘና እጂ
0: አዎ
2: ዲስ መዲስ ነይ ነው እስለን
0: ወዲጋ በዓል ጋደም ዲምካ
2: ዋ አብሰቶ ተመርኪሰን ዲ
0: ዋ ተጅንታይ ዲዩ ኩል ጊዜ እዚ አስ በኸምዝ ብዙሑን ሓገዝ ተድልያስ ኣይኮነትን ቀጻሊ እዩ ድመፅ ኣብ ማዕከናት ዜና ከም ዜና ሲ ቀጻሊ ኣሎ
2: ዋ
0: زهق يا تبهلتا
2: هو هو زهق كونجينشن غير زبالا لمسن وعلى هيج جلي بالي يعني ثلاثه
0: انت لازم اب نيزرلاند صاب هولندي مالتي
2: هو
0: شيء زهق اب نيزرلاند مالتا اب هولندي زركب هغراوي بيت فردي فتحي انترناشنال كورت اوف جاستيس حري مو سلستن 30 على كاروبيل
2: شيء
0: ضغط لي ها ويسي اخلك
2: ضغط لي
0: نرى
2: صار حجي حق السنة اللي ها حجي تحق زينة ما
0: رأسي نرى يسكي يبل كان دي عاد حقوز السوات مساعة
2: يبل لين أقاطع مي جزاي اللون بين يزا اللون
0: بين خان الله نجوات وزي هذا الحين
2: صراحة
0: ناب سالساي درجة قدر هندي
2: قدر هندي

0: 6
1: حطه قطري 6. هالراي نكيدنا نفتح حطه حكي وي حسوت يا تبل تعدل حنتي يا مالتي سب صرحه بالحي مالت ارتفيشال انتليجنس اي اي كم عودة مرتي كاب كل تشعن عسرتن ندحاريو كتاتاتو جميرو حكي وي حسوت سب صرحه بالحي مالت ارتفيشال انتليجنس اي اي كم عودة مرتي كاب كل تشعن عسرتن ندحاريو كتاتاتو جميرو حكي وي حسوت

0: أسعنت؟
1: هو انا فعله حتى الان.
0: حارس بيد اللي مسامش
1: هو حد طبعا
0: ما ليت زرع ربو
1: هو فعلا
0: لا تا تليفون جن بزح حسكي هذا الله ينا بسال ساي درجة وانا يك حلفك كنا ونياتو حنسات صبو تدمس يا اللهي تقربي على سلاز اللهي صبو جيرك حزيان صبو جيرنا عن الساعة مع تخطط التون كسم عقلي مالتي
1: شو
0: انت الكني
1: اجا سمع لك
0: حجي صبو سمعك الله كسانت
1: هاري هاري هنسى ليش تيجي
0: كان ديك بكم مع أسرع كاليت ده بكي
1: هاري
0: هاري أسرع كاليت وصيغ كل غصبات مثلني هاري كسانت أسرع كاليت
1: ايش
0: جنبي
1: تعدل هاري هاري ايش تعدل
0: جيزي أعطيات كلها تخيل الله تتعامل له تجيزي
1: هاري هاري نشتي
0: تا جيزي أتوسنك حجي حموش تكالي التريف كله
1: حكي
0: حقي كونتن تا قنعت ملسي حسوت يا تا جيزي ون أخيلا يا زي سب صرح بلحي زد هبو مرمراوي مصنعتات كافلة ما شحن شعت ميتن حمساتات كايديوم جميرم كابشان شعت ميتن حمسان شدشتن كم عودة مرتقات آتاتيو سلازي ابزو حجي تبس حزلو معبالة سب صرحو بالحي تاريخو كابشحن شعت ميتن حمساتاتيو زي جمر معلتيو كسانت كن عمل سيا يرغبكن مسو زحي وريتا كاب صوتها وصي خلغي نبكال دوالي وي دوالي كنسقرينا هلو مرحبا مدب ملسي بمسمر
2: الو
0: سلام
2: سلام
0: من قبل
2: سيراك ياسر
0: سيراك كيسف كابيغا
2: كما دعوة
0: عنده هلا هالروي تملو صار تصنيح كا قديم تصنيح حتتات
2: هو طلعت يعني هو ايش ازي ويكيبيريا تشجبرات
0: انت لك
2: ويكيبيريا تشجبرات انا هيك ايش انا ما نشعر اني كنت خمسة وعشرين ثانية ابقى اكاديميك جميل يعني
0: هو سنة هاي نبران مالتي ويكيبيريا عمر
2: هو مثلا
0: قال حتى يعني راه وصل ساي درجات متعاوت طب كان هاي درجات متعاوت اثنين ما تبوت داري الله صا مالتي مس مو كسيتاتك الله خادم حقستي ويس بين خا خا
2: بين ايه يلا
0: بين خا بين خا
2: موبايلين بين انا انتراين
0: دعانا يا موبايل سغلو تحك زكاة خون
2: هو يا ابو سعد نريد
0: طب كم يلا عدو خالا كبابي انكرامات دحندي
2: بتعامل صبو ورتو اخر مثلا
0: اوه طبو طبو طبو هرايمو نخيت سيراك وتروح عندي غاها تمرز
2: اوكي شعترة
0: قطري تشعاته هرايم هلا تقدر تشعاته كيدي انا افتحته
2: هرايم كيف الذي ينام بالله
0: هرايم كم بالك اب علم نفرت كينات اتسكم زعبيت مركب وق ناي اينيتي هاجريا سيراك
2: نفسي وجدت سكان له
0: نتيكا دي حجازي
2: فتحت شنطة سن
0: زرب على خمس كالة مثلا
2: لا لا مش صغير
0: هاري أب علم نفرت كينات تسكم زعبيت مركب وق ناي اينيتي هاجريا الله همساي
2: هو الو
0: هاري
2: كلي عدل لنا
0: سيراك
2: كلي عدل لنا
0: كان ديك بك خلت عبد الله بك
2: يبي ما يمرك أمريكا يكون
0: انت الكاني
2: ناي أمريكا
0: حبرات من قصات امريكا انت بلوات فلت على شما
2: واي شما سنتي
0: يو اس اس جيرالد يا تبان
2: اوكي
0: يا اني اب علم مبل 36 بريزيدنت حبرات من قصات امريكا بو كابوستوس دشميو ذا مركب 337 ሜትሮ ንውሓት 76 ቁመት ሜትሮ ከም ዘለዋ ማለት 76 ሜትሮ ቁመት ከም ዘለዋ ልዕሊ 75 ነፈርቲ ኩናት ከም እትስከም እዩ ዝሕበር ማለት እዩ። ሲራክ ዮሴፍ ቆኑዕ መልሲ ረኺብካ ኣለካ 110 ትቕፅል ኢኻ ፅቡቅ ንቐፅል ኣሎ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሕቶ ቅፅሪ ክንደኻ ክትመርፅ ትሽዓተ ሕጂውን ኣራይ ሕቶ ቁፅሪ ትሽዓተ ክንከይዲና ነፍታሕ ሕቶ ካብዞም ስዕቡ ጥንታዊ ቦታ ምስ ዝርከበሉ ዞባ ዘይዛመድ ፈሊኻ ውፅእ ተረዲኣትካ ላ ትሕቶ ካብዞም ስዕቡ ጥንታዊ ቦታ ምስ ዝርከበሉ ዞባ ዘይዛመድ ፈሊኻ ኣውፅእ። ሀ ኣውዱሊስ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ቋሓይቶ ዞባ ደቡብ፣ ቡያ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ሰንበል ዞባ ማእከል። እንታይ ኢልካ
2: ምርጫ? መ እንታይ ኢልካ?
0: መ ሰንበል ዞባ ማእከል። ሀ ኣዱሊስ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ለ ቋሓይቶ ዞባ ደቡብ፣ ሐ ቡያ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ መ ሰንበል ዞባ ማእከል።
2: ምርጫ ምግዳል ላትኒለ
0: ኣብ ባበል ድምፂ
2: ምርጫ ሓንቲ ተጉለለ ይትቀሎ
0: እዚኣ ዳእ እሞ ፍልጥቲ እኒያ ክትከውን
2: ዳሓንስ ዝኾነ ብለለ
0: ኣብታ ሳልሳይ እንዶ ትኽእል መልካ ተሓገዝ ትበፅሕ እንዲ ካብ ዝድርእካ ዘለኹ
2: እሞ ዳሓን ዳሓን ኣብለለ
0: ኣራይ መ ኣጉዲለልካ
2: ናይ ሰንበት
0: ሰዓ ቴሌፎን ዳ ክፅበየካ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ብሪጋ ሕዘላ ቡያ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ቡያ ትኹን እናተጠራጠርካ ክተኣተዋ ዘለካ ትመስል ትኹን ብኸመይ ስለዚ ቡያ ኣብ ዞባ ድርከብ እምበር ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ይኮነን። ቅኑዕ መልሲ ተቀዳዲምካ ግን ሓገዝ ወሲድካ ኢካ መስለኒ ሓገዝ እኮ ከምዚ በቃ ግድነታዊት ኮይና ሕጂ ኣብዚ መደብ ኣካል ናይቲ ፀወታ ኮይና ከም ባህሊ ኮይኑ ከይጀመርካስ ሓገዝ ተሓትት ኣታኣታቲኹም ደፋፊእኹም እቲኹምና መቸም ኣብኣ ተረዲአካ ሰለስተን ሰላሳን ኣለካ
2: ኣክለኒ ኮይኑ ኣብ ርስቲ ኣክልኒ
0: ምስ በረከት ኣክል ዶ ተሓገዝ ስለ ዝወሰድካ ድካ ፈሪጋ ጀዋባ 88 ኳ ካብዚኣ ተ ሓሊፍካ
2: ሓለኒ
0: ሓራይ ካልኦት

0: انت هالكا
1: ما انت خلصت
0: هذا زي اصل ساي درجه عندي حاجه
1: حاجه مثل ثانيه دي
0: سال ساي درجه عندي مودات عندي هذا
1: هو
0: سالكا
1: خلص
0: نجوها
1: ها
0: زي اس مودات
1: ثانيه
0: عندي ه قرورة ل ناقفة ح أفعبت أفعبت كنبلة مسيريتها تعرف كان ده أتيقاي كنا تنا بناقفة إن عسران كلتن مكاين تسليبا كابن زبز حقا مج زعينة مكاين النيران
1: اوكي
0: هرّي
1: نعم
0: هرّي يا بن انا
1: اوكي
0: مسكنك الشيخ نسدل كاينه 210 كبرات كبران مس مدب ملسي اب مسمر ريخم زلهم بوصف تاع التليفون 13 24 54 كومون 13 24 74 بمدوال ابزين لهم تداري زل حتات كنتساتو فتقول لهم تحرزا مستغاريت وي مواعيد كن ملسكم ينام سنه صلح
2: طباب اتعباب يا دقنا ندقنا بملؤنت انعبيلو معبول ميلاتات زتقاللت اوشت هاجرن وصان اتركب ولدي اتجلجل حدث مصحف تزرجحت لكم الله صحفي بيتروس منجس طباب اتعباب يا دقنا
0: تمالسناكم الله كبرات كبران تخطلتي مدب ملسيا بمسمر تليفون علينا لو مرحبا من قبل سلام
3: السلام عليكم.
0: عنده علكا من قبل
3: سامييل حسن سابتسني.
0: سامييل
3: هو خابتسني.
0: خابتسني هراي نقول لهم نحطهم نيرنا هنا تاتنا كرامات تسني كم يالو
3: دعاني زموا الله تمارا ما كهرم حديرو.
0: طبعا الله تمالي كهرم حديرو طبو زينا يزونكو هراي طبو ما قلت عندي غاب مرت صعب بدرجة قطر حادة مالتي
3: كل شمونته
0: حتى قطري شمونته ان كيدنا نفتحته
3: عري
0: صفحة أفريقيا كندي تربعي كيلومتر
3: صفحة أفريقيا
0: كندي تربعيت كيلومتري

0: Ganamos 72 kilómetros.
1: No hay conexión. لعل انت حتى ندير بالجيزه دي مقدمك سامئيل مالس افتن زين على هالجيزه بو حدوث كتقص نيركا جانا خانيتي كبكات صنحكو نايب على اسيا نايب على سمين امريكا نايب اوروبا قال لك كل غزي قمقام توسد نيركا او تبجيسكا سلازي اسيا 44.6 شتيلنا افريكا 3 مليون تربعيت كيلومتر سوسان حمشتان يلكا عنده داكل يلن مالتي ساميل كابتا سني نمسكنا كاي غنيلا نبقى لدوالي وي دوالي تكون سكرينا اي مودات دوالك كون غليز حجزات زلو جيزي ونا خلاص لزلا وي دوالي الو مرحبا مدبا ملسي عبا مسمر سلام من قبل
2: مريم
1: عو بابلي
2: مريم كابسمرة
1: مريم كابسمرة حرية مريم كوتر خندي كوتر خندي الكني كتر عسرته هل رأي مريم نغير نفتحته مول أبينوت زوباتات نايلقاح أقل قلوت يهب تا تليفون تغربية تخلي
2: هرأي زوبادو
1: أوه
2: زوباماكل
1: وباغاش برتا
2: وبانسبا كل زوبات
1: ها
2: كل زوباتات ايرترا
1: اب كل زوباتات ايرترا كلهم بس يحكي ان دوبا وعبار زمان وعبار ان تريفان عمر تقيس كان نقطة مول اب شد شي ان زوباتات سوسان شعاتن نوسان زوباتاتن نايلغه اقول قلت هي زوباتات راي دي كونس اب سوسان شعاتن نوسان زوباتاتون نايلغه اقول قلت هي بي مالتي الراي تتصل بي هاي مريم
2: نحن
1: يا اخلكي ميتن عسرتن مول تمويل كل هم ميتن عسرتن الراي نمزقنك يا غني يلا مريم كابس مرا يا اخل النيلا ميتن عسرتن وات يلا نحن هون جيزينا كالو حقيس كنا الله مريم زي خبركم انت غطات التمدبنا نلوم زدالنا يا تحستو مدب ملسي يا بمسمر ابزي قنزازمينا زمزل الله سومن بخالة تحستو سامن رخب دحنك أني وسسنا ينخلنا

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وحييكم في مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المستهل بأبرز العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. السلام عليكم ورحمة الله. دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المنفذة والمجتمع بهدف تطوير البرامج التنموية بصورة عامة وخاصة مشاريع البنية التحتية والزراعة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المراجعة النصف السنوية لأعمال إدارة الإقليم الجنوبي التي عقدت يومي الرابع والخامس من أغسطس في مدينة مندفرة. وأكد الوزير عبد الله على أهمية رفع مستوى تنظيم ووعي المجتمع للمشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التنمية، مشددا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة وخاصة الإدارات المحلية بدورها بجدية ومسؤولية. وأشار إلى أن نجاح تنفيذ الخطط التنموية يعتمد على المتابعة والرقابة المستمرة، داعين جميع الجهات إلى القيام بواجباتها كل حسب مجال اختصاصه ومسؤوليته. وفي التقارير التي قدمها مسؤول الأقسام ومدير المديريات أوضحوا أن النصف الأول من العام شهد تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها مشاريع صيانة آبار المياه وإصلاح الطرق الترابية وتوسيع شبكات الكهرباء ودعم أسر الشهداء، إضافة إلى استكمال إنشاء أنظمة إمداد بالمياه في 7 قرى. كما أظهرت التقارير أن الأمطار الموسمية كانت ضعيفة وغير منتظمة بشكل عام، فيما تم إعداد وتوزيع 2.2 من 10 مليون شتلة على المزارعين عبر 13 مركزا، إلى جانب تحقيق نتائج مشجعة في الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج العسل والبيض. من جانبها أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتآب تسفازيان إن أعمال الحفاظ على المياه والتربة تتواصل بصورة جيدة في المناطق الشرقية الجبلية. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أن برامج النصف الثاني من العام تشمل بناء سدود صغيرة وتأهيل آبار المياه وتوسيع خدمات إمدادات المياه وإنشاء مؤسسات للتعليم التمهيدي، إلى جانب تطوير الأنشطة الزراعية. عقدت وزارة العدل يومي 3 و4 من أغسطس الجاري في العاصمة أسمرة اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. وأكدت وزيرة العدل فوزية هاشم في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع أن ترسيخ السيادة المجتمعية يمثل ركنا أساسيا في برامج الوزارة، موضحة أن هذا المفهوم ليس جديدا على المجتمع الإريتري بل يستند إلى قيم المجتمع وتاريخه، كما كان أحد المرتكزات التي استندت إليها مسيرة الكفاح الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام القانوني القائم على المجتمع يعكس تاريخ وثقافة وهوية الشعب الإريتري ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التنمية الشاملة، إلى جانب ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة. وأضافت أن النظام القانوني المجتمعي الذي يبدأ من الأسرة ويرتكز على خدمة المجتمع لا يقتصر دوره على تسوية النزاعات، بل يؤدي دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار والوئام الاجتماعي، موضحة أن وزارة العدل واصلت العمل على تطوير هذا النهج وأن خطتها المستقبلية ترتكز بصورة أساسية على تعزيز هذا المسار. وشهد الاجتماع تقديم تقارير حول أداء المحاكم والنيابة العامة، إلى جانب استعراض الخطة الاستراتيجية 5 للوزارة وبرامج تطوير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا. كما ناقش المشاركون ضمن مجموعات عمل عددا من القضايا المتعلقة ببناء نظام عدلي قائم على المجتمع وتطوير التشريعات وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية ونشر الوعي القانوني.
وفي ختام الاجتماع أوضحت وزيرة العدل أن نتائج تقييم برامج المشاركة الشعبية المنفذة على مستوى إدارات الضواحي ستشكل أساسا للإعلان الرسمي عن تنظيم جديد ينسجم مع تاريخ المجتمع الإريتري وقيمه ومتطلبات المرحلة الراهنة. وأكدت الوزيرة كذلك أن الوزارة ستواصل تحديث التشريعات بما يتلائم مع المتغيرات ويخدم الأهداف الوطنية، إلى جانب الاستثمار في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والخبرة المهنية والأخلاقيات الوظيفية، داعية جميع العاملين إلى مواصلة تطوير قدراتهم والإسهام الفاعل في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها. أقيم مهرجان الإريتريين المقيمين في غربي كندا تحت شعار صمودنا ضماننا يومي الأول والثاني من أغسطس الجاري في مدينة إدمونتون الكندية. وشهد المهرجان حضورا من مدن إدمونتون وكالجاري وساسكاتون ووينيبيك وفانكوفر وبروكس وريجيانا وتورونتو، إضافة إلى مدن كندية أخرى، حيث تضمن برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية، إلى جانب عروض لفرقة الورود الحمر في أجواء وطنية مميزة. وفي كلمة ألقاها رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية سيد عقباهي تسفاس اللاسي، أوضح أن مهرجان الإريتريين في غرب كندا يمتد تاريخه إلى نحو 40 عاما، مؤكدا أن هذا التجمع الوطني الذي انطلق بروح الانتماء وحب الوطن أصبح إرثا وطنيا يجمع الإريتريين ويعزز روابطهم أينما وجدوا. كما شهد المهرجان تنظيم ندوة تناولت المستجدات على الساحة الوطنية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، قدمها ضيف الشرف السيد إلياس أماري. عقد فرع وزارة التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر في مدينة عاصب في 4 أغسطس ورشة عمل حول أهمية توسيع خدمات التعليم التمهيدي في الإقليم. وفي كلمته خلال ورشة العمل التي حضرها مدراء المديريات والشركاء، قال مسؤول الفرع الأستاذ فسهية كيداني إن توسيع خدمات التعليم التمهيدي ستلعب دورا رئيسيا في ضمان جودة التعليم ومعالجة نقاط الضعف في الامتحانات الوطنية، وحثهم على إلحاق الأطفال في عمر 4 والـ5 برياض الأطفال. وكذا مسؤول وحدة رياض الأطفال في الفرع السيد هيلة ماتيوس بأنه من المقرر افتتاح 45 مؤسسة تعليمية جديدة لرياض الأطفال خلال العام الدراسي 2026-2027 لتوفير فرص تعليمية للأطفال في المناطق النائية من الإقليم. وحث المشاركون من جانبهم الحكومة على إيجاد حلول لتأخير بدء الدراسة ومواصلة الجهود المبذولة العام الماضي وتحسين خدمات النقل لضمان إجراء عمليات المتابعة والرصد بانتظام ومعالجة نقص المعلمين. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إن جهود الحكومة لتوسيع مؤسسات التعليم التمهيدي في المناطق الريفية النائية أمر بالغ الأهمية لإنجاح جهود الحكومة لضمان حصول الأطفال على الفرص التعليمية في السن المناسبة. قام موظفو الخدمة المدنية في مديرية مندفرة في 4 أغسطس بتنظيم حملة طوعية للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 87 وحدة دم دعما لمخزون بنك الدم الوطني. أوضح مسؤول خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري إبراهام إن الحملة تأتي ضمن البرنامج السنوي للبنك الذي

ينظم حملتين للتبرع بالدم سنويا في المديرية، مشيرا إلى أن حملة هذا العام تميزت بحسن التنظيم والإقبال مقارنة بالسنوات الماضية. من جانبها، دعت رئيسة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في مديرية مندفر السيدة إلسا هبتزين أفراد المجتمع لا سيما الشباب إلى الانخراط في هذا العمل الإنساني النبيل لما له من دور كبير في إنقاذ الأرواح وتوفير الدم للمحتاجين. وكد عدد من المتبرعين استعدادهم لمواصلة التبرع بانتظام، مشيرين إلى أن الدم لا يمكن تعويضه إلا من خلال التبرع الطوعي، أن هذه المبادرة تمثل مساهمة مباشرة في إنقاذ حياة الآخرين. يذكر أن موظفي الخدمة المدنية في مديرية مندفرة كانوا قد تبرعوا أيضا خلال شهر يناير الماضي ب61 وحدة من الدم. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. يأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي في برازيليا للتشاور. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد برس إن ميلي وصف لولا باللص 3 مرات، كما استخدم تعبيرا مماثلا خلال مؤتمر حزب السيناتور فلافيو بولسونارو لجل الرئيس السابق الذي سيكون منافسا للولا في انتخابات أكتوبر. ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني لمنصبه. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1700 شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أسرع موجات تفشي المرض وفق أحدث البيانات الرسمية. وسجلت السلطات 3802 إصابة، بينها 1707 وفيات بحسب آخر تحديث حكومي. وقال المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال زيارته الثانية إلى مدينة بوهنيا القريبة من بؤرة التفشي إنه لم يتضح بعد متى يبلغ الوباء ذروته، وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس. وأعلن رسميا عن تفشي الوباء في 15 من مايو، وربط بسلالة بونديبوغيو التي لا تتوافر لمواجهتها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة. غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اختبارات العلاجات التجريبية والأدوية الوقائية واللقاحات المخصصة لسلالة بونديبوغيو تتقدم بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسات ما قبل السريرية تبدو واعدة. لوحت كوريا الشمالية بالنظر في اتخاذ خيارات عسكرية إضافية ردا على ما وصفته بطموحات اليابان للتحول مجددا إلى دولة مجرمة حرب، متهمة الولايات المتحدة بدعم إعادة تسلح طوكيو وتعزيز قدراتها العسكرية. وجاء التحذير في بيان أصدرته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث اعتبرت أن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة بما في ذلك اختبار إطلاق صواريخ توماهوك طويلة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الفلبين تعكس توجها متسارعا نحو التوسع العسكري بحسب وكالة يونهاب للأنباء. وقالت كيم إن اليابان وهي دولة مجرمة حرب تسرع تحولها إلى دولة حربية مستغلة تصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات بين المعسكرات على الساحة الدولية على حد تعبيرها. أطلقت سلطات غواتيمالا الإنذار الأحمر، وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو
الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث كونريد إن هذا الإنذار يشمل 3 مقاطعات. وكانت السلطات قد أصدرت إنذارا بالخطر وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فويغو الذي يعد أنشط براكين أمريكا الوسطى، وحذر مسؤولون من أن التدفقات البركانية قد تمتد إلى مسافات أبعد إذا اشتد النشاط البركاني. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير وحييكم في مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المستهل بأبرز العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. السلام عليكم ورحمة الله. دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المنفذة والمجتمع بهدف تطوير البرامج التنموية بصورة عامة، وخاصة مشاريع البنية التحتية والزراعة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المراجعة النصف السنوية لأعمال إدارة الإقليم الجنوبي التي عقدت يومي الرابع والخامس من أغسطس في مدينة مندفرة. وأكد الوزير عبد الله على أهمية رفع مستوى تنظيم ووعي المجتمع للمشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التنمية، مشددا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة وخاصة الإدارات المحلية بدورها بجدية ومسؤولية. وأشار إلى أن نجاح تنفيذ الخطط التنموية يعتمد على المتابعة والرقابة المستمرة، داعين جميع الجهات إلى القيام بواجباتها كل حسب مجال اختصاصه ومسؤوليته. وفي التقارير التي قدمها مسؤولو الأقسام ومديرو المديريات، أوضحوا أن النصف الأول من العام شهد تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها مشاريع صيانة آبار المياه وإصلاح الطرق الترابية وتوسيع شبكات الكهرباء ودعم أسر الشهداء، إضافة إلى استكمال إنشاء أنظمة إمداد بالمياه في 7 قرى. كما أظهرت التقارير أن الأمطار الموسمية كانت ضعيفة وغير منتظمة بشكل عام، فيما تم إعداد وتوزيع 2.2 مليون شتلة على المزارعين عبر 13 مركزا، إلى جانب تحقيق نتائج مشجعة في الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج العسل والبيض. من جانبه، أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتآب تسفازيان إن أعمال الحفاظ على المياه والتربة تتواصل بصورة جيدة في المناطق الشرقية الجبلية. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن برامج النصف الثاني من العام تشمل بناء سدود صغيرة وتأهيل آبار المياه وتوسيع خدمات إمدادات المياه.

إنشاء مؤسسات للتعليم التمهيدي إلى جانب تطوير الأنشطة الزراعية. عقدت وزارة العدل يومي الثالث والرابع من أغسطس الجاري في العاصمة أسمرة اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. وأكدت وزيرة العدل فوزية هاشم في كلماتها خلال افتتاح الاجتماع أن ترسيخ السيادة المجتمعية يمثل ركنا أساسيا في برامج الوزارة، موضحة أن هذا المفهوم ليس جديدا على المجتمع الإريتري بل يستند إلى قيم المجتمع وتاريخه، كما كان أحد المرتكزات التي استندت إليها مسيرة الكفاح الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام القانوني القائم على المجتمع يعكس تاريخ وثقافة وهوية الشعب الإريتري ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التنمية الشاملة، إلى جانب ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة. وأضافت أن النظام القانوني المجتمعي الذي يبدأ من الأسرة ويرتكز على خدمة المجتمع لا يقتصر دوره على تسوية النزاعات، بل يؤدي دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار والوئام الاجتماعي، موضحة أن وزارة العدل واصلت العمل على تطوير هذا النهج وأن خطتها المستقبلية ترتكز بصورة أساسية على تعزيز هذا المسار. وشهد الاجتماع تقديم تقارير حول أداء المحاكم والنيابة العامة، إلى جانب استعراض الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة وبرامج تطوير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا. كما ناقش المشاركون ضمن مجموعات عمل عددا من القضايا المتعلقة ببناء نظام عدلي قائم على المجتمع وتطوير التشريعات وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية ونشر الوعي القانوني. وفي ختام الاجتماع وضحت وزيرة العدل أن نتائج تقييم برامج المشاركة الشعبية المنفذة على مستوى إدارات الضواحي ستشكل أساساً للإعلان الرسمي عن تنظيم جديد ينسجم مع تاريخ المجتمع الإريتري وقيمه ومتطلبات المرحلة الراهنة. وأكدت الوزيرة كذلك أن الوزارة ستواصل تحديث التشريعات بما يتلائم مع المتغيرات ويخدم الأهداف الوطنية، إلى جانب الاستثمار في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والخبرة المهنية والأخلاقيات الوظيفية، داعية جميع العاملين إلى مواصلة تطوير قدراتهم والإسهام الفاعل في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها. أقيم مهرجان الإريتريين المقيمين في غربي كندا تحت شعار صمودنا ضماننا يومي الأول والثاني من أغسطس الجاري في مدينة إدمونتون الكندية. وشهد المهرجان حضورا من مدن إدمونتون وكالغاري وساسكاتون ووينيبيك وفانكوفر وبروكس وريجيانا وتورونتو، إضافة إلى مدن كندية أخرى، حيث تضمن برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية، إلى جانب عروض لفرقة الورود الحمر في أجواء وطنية مميزة. وفي كلمة ألقاها رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية سيد عقباي تسفاس اللاسه، أوضح أن مهرجان الإريتريين في غرب كندا يمتد تاريخه إلى نحو 40 عاما، مؤكدا أن هذا التجمع الوطني الذي انطلق بروح الانتماء وحب الوطن أصبح إرثا وطنيا يجمع الإريتريين ويعزز روابطهم أينما وجدوا. كما شهد المهرجان تنظيم ندوة تناولت المستجدات على الساحة الوطنية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية قدمها ضيف الشرف السيد إلياس أماري. عقد فرع وزارة التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر في مدينة عصب في الرابع من أغسطس ورشة عمل حول أهمية توسيع خدمات التعليم التمهيدي في الإقليم. وفي كلمته خلال ورشة العمل التي حضرها مدراء المديريات والشركاء، قال مسؤول الفرع الأستاذ فسهية كيداني أن توسيع خدمات التعليم التمهيدي ستلعب دورا رئيسيا في ضمان جودة التعليم ومعالجة نقاط الضعف في الامتحانات الوطنية، وحثهم على إلحاق الأطفال في عمر الرابعة والخامسة برياض الأطفال. وكذا مسؤول وحدة رياض الأطفال في الفرع السيد هيلة ماتيوس بأنه من المقرر افتتاح 45 مؤسسة تعليمية جديدة لرياض الأطفال خلال العام الدراسي 2026-2027 لتوفير فرص تعليمية للأطفال في المناطق النائية من الإقليم. وحث المشاركون من جانبهم الحكومة على إيجاد حلول لتأخير بدء الدراسة ومواصلة الجهود المبذولة العام الماضي وتحسين خدمات النقل لضمان إجراء عمليات المتابعة والرصد بانتظام ومعالجة نقص المعلمين. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد

محمد سعيد منتاي نجهود الحكومة لتوسيع مؤسسات التعليم التمهيدي في المناطق الريفية النائية أمر بالغ الأهمية لإنجاح جهود الحكومة لضمان حصول الأطفال على الفرص التعليمية في السن المناسبة. قام موظفو الخدمة المدنية في مديرية مندفرة في 4 أغسطس بتنظيم حملة طوعية للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 87 وحدة دم دعما لمخزون بنك الدم الوطني. أوضح مسؤول خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبرهام أن الحملة تأتي ضمن البرنامج السنوي للبنك الذي ينظم حملتين للتبرع بالدم سنويا في المديرية، مشيرا إلى أن حملة هذا العام تميزت بحسن التنظيم والإقبال مقارنة بالسنوات الماضية. من جانبها دعت رئيسة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في مديرية مندفر السيدة إلسا هبتزئن أفراد المجتمع لا سيما الشباب إلى الانخراط في هذا العمل الإنساني النبيل لما له من دور كبير في إنقاذ الأرواح وتوفير الدم للمحتاجين. وكد عدد من المتبرعين استعدادهم لمواصلة التبرع بانتظام مشيرين إلى أن الدم لا يمكن تعويضه إلا من خلال التبرع الطوعي، أن هذه المبادرة تمثل مساهمة مباشرة في إنقاذ حياة الآخرين. يذكر أن موظفي الخدمة المدنية في مديرية مندفرة كانوا قد تبرعوا أيضا خلال شهر يناير الماضي بـ 61 وحدة من الدم. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. يأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي في برازيليا للتشاور. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد بريس إن ميلي وصف لولا باللص 3 مرات، كما استخدم تعبيرا مماثلا خلال مؤتمر حزب السيناتور فلافيو بولسونارو لجل الرئيس السابق الذي سيكون منافسا للولا في انتخابات أكتوبر. ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني لمنصبه. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1700 شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أسرع موجات تفشي المرض وفق أحدث البيانات الرسمية. وسجلت السلطات 3802 إصابة بينها 1707 وفيات بحسب آخر تحديث حكومي. وقال المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال زيارته الثانية إلى مدينة بونيا القريبة من بؤرة التفشي إنه لم يتضح بعد متى يبلغ الوباء ذروته وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس. وأعلن رسميا عن تفشي الوباء في 15 مايو وربط بسلالة بونديبوغيو التي لا تتوافر لمواجهتها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة. غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اختبارات العلاجات التجريبية والأدوية الوقائية واللقاحات المخصصة لسلالة بونديبوغيو تتقدم بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسات ما قبل السريرية تبدو واعدة. لوحت كوريا الشمالية بالنظر في اتخاذ خيارات عسكرية إضافية ردا على ما وصفته بطموحات اليابان للتحول مجددا إلى دولة مجرمة حرب، متهمة الولايات المتحدة بدعم إعادة تسلح طوكيو وتعزيز قدراتها العسكرية. وجاء التحذير في بيان أصدرته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث اعتبرت أن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة بما في ذلك اختبار إطلاق صواريخ توماهوك طويلة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الفلبين تعكس توجها متسارعا نحو التوسع العسكري
بحسب وكالة

قالت يون هاب للأنباء. وقالت كيم إن اليابان وهي دولة مجرمة حرب تسرع تحولها إلى دولة حربية مستغلة تصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات بين المعسكرات على الساحة الدولية على حد تعبيرها. أطلقت سلطات غواتيمالا الإنذار الأحمر وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث كونريد إن هذا الإنذار يشمل 3 مقاطعات. وكانت السلطات قد أصدرت إنذارا بالخطر وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فويغو الذي يعد أنشط براكين أمريكا الوسطى. وحذر مسؤولون من أن التدفقات البركانية قد تمتد إلى مسافات أبعد إذا اشتد النشاط البركاني. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.
2: بغواصوت زي هدد بخالب زي هدن تريتن زرعتن النابوريري أبرسي حرستوتن غواصوتن عبي قد أتي ورد كمزنبري إذن تولو أوراقوا قناي مسب أيزغتم بإياد حون دولان حقلن زي كلكل كساب زرابع عودي أزبالع حيالي نيرو يبهاللو زي أبغزيقون حرستوت قحجعا تسلما سفعا كشتو قروتون كسابرحو كبابيتات كبسان النخدي عبي شقرن رعدن فتيرو زنبري جفراقوناي بلالاح أبزد تبهلي أتعادف حرتو عنايو سفيرو نيرو سلزد ما أب كبابي قوبو بلالاحن قدام أبوني اندرياسن زنوبرو عدتات حابيرون بمزدتاي قناين تفرقون مدفع حادة متعودية كتعودلو مخرو زي لعلي مئتا عمت زقبري مخرين متعودية انتاي كون نبري قناين تفرقون كي
3: كما هاي تعمقوشتي
4: لعلي حادركم ايامرهو كمي حادراتكم املك حاضر كا بيرود حنا حاضر كا املك غني
5: خا مسكنون حنا حاضر كا اركي بيرود املك غني خا
4: يا مسكن كملكم غني خاتكم تايزلو راي داي ترخي بودكم نهاتلي اما كل كل كل داز سرح كمي نغراتو
5: بيرو اركي مخرنا اغزابير يتحوسو انه عد بوخا نزي زراتوت ملا مري سفاء عد فلسطين قعات دقو تنعا تسلماتا زسكحي زبان قحجعا عدقو تخلا سمع سبات زسلكي كيد ورد سقع سبعو حرت عنا زج النقي قناين كفرون كنت نتهم اننا الكان شبا شب قدي املا خطرهم سانا يخنبل ابحرهي مزيخ هلغا
4: ابحرهي
5: مزيخ هلغا عركي باي
4: انت حدش قناين كفرون نمتفادا انتاي زي قبرنا انتاي كزي فتنا هناي كو علي ثبي علوك بحالي كالين امن اندرياس كوينو زبان بامبو كوناي زلو نفت بارو زشتت ليتو زبان سقل لو خطبلو بلا لا حديرو زبان كوبية دامبامي زرره كونه ازي چرو دي زعبتو غام مدبا وين سكواد دي زملسو حلاس كوينات اندعي نفتن مالت عيت الله انبره كما انا حرستاي حرستاي زغنغوس مخيروز ترسو يكونن جيت هذا بعلو خمعز اسراي سورلنا امبر انت خن بلغي من هات لي
3: هاي كوينو زي ترس انت بايرو ازغير طراي حقزنا
5: ايا مرهوز مخرا مخري تعوتنا النا امينان ردينان اتينا لنا عركي بايرو ازغي خال دم قرادم كا مخرنا تخافلو بعنتو تصفا زي مقرات
4: وي بدحري وعلى نورو سمعي انت زانا يا هجي مخرجنا يسمع اخوان امو يا مرو زيت تنبهل
5: اتنبهلون يا مرو
3: باش كا خمس قنا خا سمعنا نقعك عبد الحن مزعك
4: نقعد حن صنعكو
3: مخرنا قد سمعون حسابكم انت كتب سسلون احطر بلا هجل صلكا
4: غريف
3: انه خمس ريو زلخا داس بسرعه داس يسرح زلو كافتا ترئي كازلا ماي تسحب زا زلنا يا عترنا انترنا انان ترنا بزبت احنا لنا
4: هرا
3: زوزر رئي كازلو حيبة اكالك اوست زاداس كنو سنسوينا
4: تا حسابكو
3: حسابنا دو
4: وي
3: حسابنا تخوينو قناين شفرقون مايك ستن ربام سوردي ነዘን ዘንጠርናያን ዓተር እናለቐመ እናለቐመ ክሳባ ብዚኣ ክበፅሕ እዩ። ካብኡ ድማ ነዚ ውሽጢ ዝነስነስናዮ ሽሻይ ምስ ረአየ ጎናይን ጭፍሮኦን ተራሪሑ ናብዛ ዳስ ክኣት እዩ።
4: ኣብዳስ ክኣቶ
3: ምእታው ዳ ሽምባይ ኣብዳስ መሮር ምድሪ ብሕናሪ ኮነን ዝደፍር ዘሎ ናይዚ ስግዲ ይብል ካ ንዳሓናይ ባይሩ
5: ያቱ እምበር ዓርከይ ባይሩ እንታይ ኮይኑ እዚኣቱ እግዚኣብሔር ጥራይ ምሳና ይኹም በል
6: ድምፁ ዶ ሰሚዐ
5: ወ ሃየበሉ ሃየበሉ ዳስና ፅኒዕና ሰሪሕና ንተኣለ
3: ደጊም ጎናይ ንሩባ ምራድ እዩ ሃየ ተላይ ተላይ ኣብ መሬት ተላሕሰሱ
5: ብኩኖ ደበና ጉልና ተኸወሉ
6: ኣብ ውሽጢ ገረብ ተመሸጉ
3: ሎምን ሓድያ ዘለለት ክትወልድ
5: ወ እንታይ

0: اسمع عنه مد
1: آه.
0: الأسر تري اللي هيك الأسر الأسر قنا
1: سو أسر
0: الحن تيكا
1: الأسر أسر ولا تمثل
0: أيوة بقلا داق مغري على ولا تمل الأسر ناشم بريبتو
1: شمريب
0: أيوة سمع عني أنت عليك اللي كله بهلنا شمبريب واللي حلاي حتى سامع مني أنت شمبريب نوش وعبي مبربل هالدقالة مقاك عليك الله
1: والله أنا بس سامع أنا أنت سامع قاكا من قبل بس أسألني
0: سألنا أسألك إذا انكر ليته

0: كل من قبها قلب لي تبلا إنه ملهي.
1: أها متبلا لكم إنه قلب لي.
2: شمبريب كيدتو ساحل ذنبينا مبلا أكبراتا يا مام دور دلينا كل قطف انتي تمدامكم سلينا كلو لهد قبارة بدي برايات الأسنينا شمبريب كيدتو شمبريب كيدتو رسوب هرديب ورحيب ومداك دم نتب سبكو سبا أولاد كاتي ولاد بقدلاتات أنا ردهت فاتي لا تقب قبي إلا لا دراك ساحل من تدرين وصل حليب قرادي شمبريب كيدتو شمبريب كيدتو
3: شمريب تقبت اللي تتفلى ورقيكوا أما سلقى بإيمة
4: شمريب أوصافة فنتويت قرم فتيت حاطرات وعقلتها أم علي يساكب ولا لي كل برأسي يتعارف بيلو
3: كيف يساكب يتعارف مامي
4: مرادة هلقلها ولا مرادة قلت أتمم كل برأسي يتعارف وهي رأي تأذكاره
3: ألا بس فنتيتها خلقتها كرم مرادة ميدو من مرادك لا؟
4: الله أنا إيدا ليكو لكن اللي مرادة قلت أثنو تهير وبقر ما الدلار آيات كانوا التبو لول عجيبة تبيلو الله لحلايا من سمعه وتفكرك
3: يما حسب كنت بلو منو قلنا
4: سنة بلو منوك شمبريب كيدا تأروا ولا يرببي أبوي قدام ألبون بل أبوي هيبي هيبي ما تحلل الله بيلا وربي إلا شمبريب أمسولة لمناقل الدبي
3: يما إلا شمبريب أنا قل رأيه وقلت علي حز ليكو مثلك الهير ومثلك للتلي
4: أنت ولد أفوك زبادي هيرا روك هلاتا أنت يتقديرو حتى مع الله كين بلدي بتحلف قلنا عفايا وقلنا حربات قنازي شغلنا لي دبوج
5: إلا كل اللي تتحلي قدام لهد قبالة هلا شمبريب حنا لازم قل نركبها هلا قلنا قد أمر
6: قدام بكل قطوة برزقات عجبة حتى دول شباب تبل وحرم كرايات تقوي ده لا رأي هيق ورحوت منه
5: حنا بحيلة ترودام ابعك اللابام امال سقوبام وبكل قط حرويام حنا حلاي من قبل ما لشمبريب لتبال حلاي قلنا وجب قد أمر اتل مدر هيني دلك هلاكات قرم ولد اقلنا توجب لكن دحن بس انتم حقو ما ركبكوما احنا ما مجوب ركبنا هاتو
6: ايوه دلك بات بس اقلكم وجب وحنا ما دحركم ان من قبي الناس لكن قدم لها ولها اقل نركبها لان
5: الا شمبريب بقرمتات جاقرة ولد قلبت امر لا بطراتا لا شليلا لا عشرة ولا مقايسة دول تريد تفكر

0: بلقباب حاس لكن قارد هداي ألباني حمامة حمامنا هيرار تلبلو
1: بدي لنسان دي يكون هيرار حقوت حزلاتو بطيارات ببوابير وبعرباتكم تهيرن وديا بس
0: إلا شمبريب لولكم وفتيها ما يتهلا اقل هداق نتساقم هلا قلنا انتم حقوما هديكوما حنامة مجوب ملكناها تقلت أمر
1: إلا قومات لك أبلعنا بس ولا تكل إلا بقرمتها وبرزقها تتهدق دي منا توجب بس
0: مناتا دقوقو دقوقو إبلا قباب حاس لسبق السن ترودا موصنو عامتهم لهيبوكم تاي مثلني لكن بتاكتيك ناينا إغل تتعوتت قدرو
1: أبن قدر حانت ربن بليكم من هلا افنتو ينتاب أبصاركا وبعقالكا ومالكا ملع ربك
0: أبشر أبشر سنتبه شمبري بقولكم تبعد بعلى لباني هنا هيني جلاب قلقلاينا بزح مستحيلات ودي

شمبريب كده الترحيب مدر وشلال شمبريب اوالد مسكب دنوس ومتلال شمبريب كده التمال دبر ود اسو شمبريب اوالد دنبوك تكسسو.

0: انت ولد وتوده ليكي وام حلايته اللي سمع ليكو
1: يما اوالي بشمبريب ريكوان بشمبريب مثلن اللي عند بيلكو مزاكو لكن ابا اقول وصف كقلي وصف مثلني على يما لا تلياهن من ترقي سن قرونتو
0: بي بي بي بي بي شمبريب لا تيعلت مثلن كونه تام انتو عل ارد كل لبانا وتولى كم سالك لقيت ليت بيلو
1: يما اتعلى شمبريب من رايه وافقت انصبتت
0: كم ما ولد تحور يا تبيلو ابوك بشير رأيه وجني تجاي فرورام دي انتم رأوا بيلو
1: لتفلى ورئيكوها الا لولدته من نامه قرمته وكفلت تاني يكون
2: يما انا مثل مساني تشبل لك هدن كم سلقسنا رئيناها
1: كفو مثل قاعته ما تسأل
2: لحبر اقل شروحي يقدر لقطع كدر مثل ولا سحاقة مدر لأبره هليت مثلي اتبل جلق تبل منك
0: الله رب الاسنين نات ولا ايكت بيلو اقل الارقاء ومسلالة قاسة نعمة الدنيا تا بس
1: منصور حوية انت لانكر بول هليته تأمره
2: سن نأمره قلت اقلنا نجيس مثلا نقبع
0: ولاد ايكا باكم قل من تحقونه ليكم حتى ما لايكتا وانتم قدام مصر قد تتالوي قادر يفعلكم
2: يما حنا اقل اقل نرقين قيس لينا مع السلامة دعاو دي قلنا يما دعاو دي قلنا حسبكي مع السلامة نقيس لينا
0: ولادي كباكم مثل ما انت حتقولون ليكم ولاد ولادي فعلكم رب فرهم
3: انت تحيز زيك انتبل
4: لا انتبل انبت
3: لا تبي

0: سلام عليكم.
1: مرحبا عليكم السلام. مرحبا مرحبا قدم بلو ارحبوتو.
2: مرحبا رحاب ركوب رحاب ركوبو. حنا مولاتكم اتنحز ما اتعام هلينا. الا شمريب ولدكم اقلوالنا قد تهبونا نحز هلينا.
3: ابي انتم عجمكم صروي ورزقكم بزوح. مولاتكم واكياركم اقل نتمتع. ولدكم اقل نهدنا حز هلينا. وكم سليد كلونا تهيني بس شكل ابنا.
1: انت للسلف تهاجيك اول قلنا تمثل وقاويام كاما يهلينا. انت لقراه تهاجيك ناس لكن قانا تمثل حنا وانت كل رأسو تتقارب قلبنا. بعامة هي ولتنا سبها اللقل للهدية حنا وانتم مقاميتي حنا ومهاديت.
2: الا لا تبس قلنا قانت ودونها ليكم. الا ولدكم ينترف منه وابوفته.
3: ايوه بسلام من تهيبوم تسنسني لسررات لكن هيراركم سلت اكارم قنوديت ومكم سن وده هين ترونا حنا وامير هيني سمصنيوت هنا لا قرمت ولدكم قل هداي من يتهيبوناتها دحنا لبكم.
2: التلي شفركم رب لا قرمت ولدك عالك. لكن مسكبا قدن وهي رارقبا ها حنا عاد قلنا اتي نحزه لين
1: دهن دهن دهن تسامعكم هليكو بحيلة قلت اتفار هنا كل رؤسي يتقدرو يلا فقرو حنا ين امركم ويتامرونا مهاديتكم حزو ولتنا من قرم اقل سبا قرمت.
4: ريل
5: حليسو دحن دحن دحن دحن مهلتي تهبنت هذه فكرت بيه ليكو نانا
4: سنة
5: داري بيه فكرت نانا
4: مرحبا مرحبا
6: دوشكت تباطي بشدة مبرمية ييجو

0: مسللن أوالد هلين أقلوم نقاتلهم وتننسى
1: ها سني قوماتك بس تمام هلين سنيت هلين بس لو درب لستيكا سمعني ليكا أزانا لكن بلا فقر قليديتو وأي حاجة تساعد فيك من قبي أسلني
0: مرحبا سنم مرحبا
1: قسكو
2: تاكر شمبري بتاع هلين أقلا ليت أنا تبطى وأنا بدأت كل نقاتلن شمريه بقلت تطبط على الاقل احلى شمريه بيوم نتبطى
3: سمعني أيوة. انا اللي بدات لك قاتلته انت تبطى
2: طبعا
3: شمريه انا اخذ على اخويا دحل لكن
2: سني
3: ايوه
2: خلاص
3: طيب ايوه بالله الله يهديك ايوه ليك امير ودامر قلنا رايحهم على الاقل يوم قلنا رايحهم على الاقل
4: شمبريب كده تو بارك

0: عمنا عامر حنا وانتم فين نتفاهم اللي قدام اللي جرى بكلتو حنا الا شمريب من طيبونا للا تحزوا مودكم ها والنا امبلي هاي هالدبيله حنا وانتم حتى حنا مولاد وقربنا زيد
1: متى بنت دقمة دقمة عند الهجياكة
0: والنا اقلافته دقينا كل اقلحزه مراتكم ودؤكم ذهب من تحزب كوالي قروش من تحزب عملات قالي
1: اه دهنتو دهن دهنتو انت انا مال الحيسون صبت هلو لبلا صوتك بشير وو بشير
2: اها
1: نعند بلا صوتهم اللوم سب
2: سن بلس ديبهم الا ولد سنيا ميت هيبت بهبو كانت اتليت ربعتات مرباتا قدبو دحن من تحدد مودايكم سكبو تحيسنا من تبلو شت قل شمبريب قربو
1: قسم عنك ما
0: اها
1: قولي وقول كلنا اللو للا سمعكاتو اذا انت متبل
0: اللي قول اللحق وحجير وقت التعسك اللي تبدلتو يوم نرمقكم اللينا فجير لكن انتم قد ترمقوناتو دحن اه
1: دحن تنتا دي دحن
3: شمبريب ادوان ركبو عبيلو وندعر رقبارا دي
4: تادي حتى قابته اللي اتبيلو ونعيه قباتا لكن زوبو طعمتو امساكو
3: انا دي لانو في الشكم قلت ودين اللي منصورو اللي ونجات ولا اتشقلق لرو قاي سامتو مامي
4: بكيتا ايه ماندي شمبريب حتى قابته اللي ولا باتاتوكم مدوم سمتاق اربو منقبي ايه تتراغلو وباهم سم مسرفون قبو
5: و ليلى يا وليلى ليلو وليلى وليلى ليلو انت

0: انا بناير اي الا شمبريب مايتت اللي مايتت من يتهلك براوسة معنا لانسنا يلعت شمبر عليه ها اقلنا سبعت علتنا اقلنا لقاتلاق النقطة لبنا
1: كل رأسو قلت يموت على باني الا نعمت ونعمت هيني اتدينا قد تبرد هلقلة
0: لفناني سمعك هو لبابو رأي سيرا البعلة ايوة تنقباطع واسمره اللي يتبهلون
1: انا نوصل حلاي ما تفهمها بقلي يا اخي محلاي توتو نيقرت مسلكة؟
0: ولنا بسببات عيانا قدامنا كل لبا الشاقلة شمبريف ندير اينا ويملكنا عرفي ليه

0: قلالة طالة حايز قبي وحاطر قوي تاجن حتاكو كد كبت مساتر يكتر رسنتو قلما كي لواتن
1: شمبريب كبارة ساترة لما اللي هاما كلو مهلو متلاكين كبارة ساترة دلالو سألنا كبارة لبيا بيلا
2: برقب بكيتا شمبريب ملائكتا ملا عريبة أنا لاتا شمو عند قرمت اتل مدر شنن تبلي اللي ساكو
1: أنا هي الأسفار لانتا اتشال هلا بلو منهلا وطابيكا كل لرأس سنيتي ربو بعر رقبة نجاتو لاتشو منصور بتاك الرو قبي أبع البشير قال أكبر شمبريب مدلة أنا بس مر رشاك الله نجقبه
3: شمبريب أوالد مكايدة دلوي وحيدي كار أبقن الديد دروي حياتي كار أنشلشل دروي هرمادي كار أولهم محلوي شفتاي كار أبساسات كروي هتا من تهلا سن شموي هتا من يتهلي لهدف نحروي أديكاي

0: عوتن آینا شمبریب لمن باردت قدمت ده باردت سرقوه كله باركت أنا لنقوي لما كايدو كوي اتمقاوح ودول أمسوي من تتقبل عجاق السوي
1: إديكم هبو أروحتكم أقل تكسبو يوم آكر عمركم تو أمعلكم تمت

0: دانيال نبغى تمليسنا لنا على التاريخ كم يا دانيال؟
1: أول حنية تاريخ مخلات نخفى لسيو فوتي مالتي
0: أرتريها ساينس
1: أرت

0: Du har fett hund?
1: ايش هاد الشيء وراه؟
0: اي رخب كان دانييل حتوخا اب عن سبا مع ميدا سمينا وساحل كباب دندن ويدمان افا استخايدة ما بل كندي ورار نيرو يعني راح توخا ملسي لا ما بل سالسا يورار ينيرو تشات شاي ورار دبل كايو تو فريك اي كخب زبهال نايمو داتا زنبرا وراريو تقدم اي ورار دما اب كبابي امبادور هون دوبو بنز تخايديو ربعي ورار كا اب جنبار سمينا وساحلن ناقفان استخايدي سلازة تاملسي سالسا يورار كوينو كابتري شنشاتي ميتين سبعان شاتن كساب تشات تلكاتي تشنشاتي ميتين سبعان شاتن زتانح ورار نيرو مالتيو راي عوت نقاش ناب سالسي تحطو خاخن سجرينا اب قدامي ورار سورا ايرترا كابزوم زي سعبو اياناي عردتات قديفون ندحري التمليسون ها ناقفا لا كران حادك امحارا ما انبادر هو
1: ما انبادر هو
0: ملو ملسي رخيب كالها عوت حراي كوسر وددر كم يالو
2: الحاني
0: ناب سالسي تحطو خاخن سجرينا هجرات افريكا كابزوم زي سعبو مركوس جيرو اي قومن ها بسفحات لا قبيلان بهيرن ح بعليت ما بقانقا
2: لا قبيلان بهيرن
0: اي رغب كان كوسر حتوخي هجرات افريكا كابزوم زي سعبو مركوس جيرو اي قومن يعتبر نيرا تين مرات دما ها بسفحات لا قبيلان بهيرن ح بعليت مدما بقانقا نيرن سلاز ملسي ها بسفحات يا نيرا تكالك قبيلان بهيرن عليت كوم دما قانقا زبل زلو تقندي بهاجرات افريكا مركوس دنبره يونيرو مالتيو رايوسان نباه تمليسنا لنا نفسال سيتي حتى خو خنسغرينا مرجع سلازلاتكي استوعلا بيلك ملسي كاب 15 تك 17 شومون تك فله زمن سميناو وغن ايرترا اب تحت من يمحدر نيرو ها سلطانات لا دغللات ح نايبات ما بحر نغستات
3: ما بحر نغستات
0: اي رخف كان يوسان حتوخي كاب 15 تك 17 شومون تك فله زمن سميناوي وغن ايرترا اب تحت من يمحدر نيرو يانيرا تن مرجات ادما ه سلطانات لا دغللات ح نايبات ما بحر نغستات كونكلو ملسي ح نايبات يا زغفالزي اب تحت غزات تركاويان اتيو كاب حرقيقون باطعن بوكلتتوم غزات زنبرو نايبات يمحدر نيرو مالتيو سلازي اي رخب كان دانييل نباها تمليسنا لنا نايمو داتا حتو خاخت سابيا ناي قدمي حدا مليون عمت عسكرين تنتاو سب ابيناي كفال ناي هاجرنا ترخيبو
1: ابويا
0: هراي ابويا تابوتا ابيانيرا رخيب كان لها عندها قن ملا
1: ساوزرن كاي باري دوباو كاي باري
0: ملو ملس رخيب كان لها دانييل حتوخا ناي قدما حدا مليون عمت عسكرين تنتاو سب ابيناي كفال ناي هاجرنا ترخيب يانيرا سلازي ملسي ابويا دنكاليا خوينو اب سمينا وقيح بحري كفال ناي هاجرنا ركب بويا دما هم تخلاتنا نفلتو مسرت فلقتن تاريخن كنبلو نخل مالتيو حراي عوت نابها سيجيرنا لنا ناي موداتا حتوخا قدما ناي موداتا حتوخا محتاتنا زي بهامامات درجات وديبكم ابي تمرتكم تكايدو ونطفتات امن اسيات ويدما اب تمهارو مزاندكم كم عينت وتي ترخبلو
4: مغيار ناي استراتيجي ناي هامامات اب اب كلتش عن اسران شدشن اب كلاس كون سلس توسنه تصبغ لو تمتي مالسي ابانا طراي زغبر نبرس اب كلاس لخ غبر جمره قرب دا زحليل نمبر تصبغ وتي تزركو

شاء الله الأفاضل، طابت أوقاتكم على الفضاء الأريتريان، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تقييم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الأريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. الأمم المتحدة تحذر من أن 50 مليون شخص مهددون بالجوع. تايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في العام 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقد بمدينة مندفرة اجتماع نصف سنوي لتقييم الأنشطة المنفذة في مجال القضاء على الممارسات الضارة وتعزيز حماية حقوق الأطفال بالإقليم الجنوبي بمشاركة أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة وممثلي فروع الوزارات. وشهد الاجتماع استعراضا للأنشطة المنفذة في 12 مديرية إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين بهدف تعزيز فاعلية الجهود المبذولة. وأوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية الأستاذ قالعبد فاسلاسي في التقرير الذي قدمه أن الهدف من لجان مكافحة الممارسات الضارة يتمثل في رفع مستوى الوعي المجتمعي للقضاء على الممارسات التي تضر بالمرأة والأطفال، وعلى وجه الخصوص ختان الإناث وزواج القاصرات، مضيفا أنه خلال الأشهر الستة الماضية نفذت حملات توعوية واسعة شارك فيها نحو 148 ألف مواطن. من جانبه أكد المشاركون أن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وساعد على تحديد الفئات والجهات الأكثر تأثيراً في المجتمع لتعزيز حملات التوعية، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الممارسات الضارة. وفي ختام الاجتماع أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتابتس فاسيون أن تغيير العادات والسلوكيات المجتمعية لا يتحقق في فترة زمنية قصيرة، داعيا أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة المنتشرين من مستوى الإقليم إلى القرى إلى مواصلة جهودهم دون كلل لإحداث تغيير إيجابي في السلوك وترسيخ الوعي المجتمعي. عقدت الجالية الإريترية في دولة قطر مؤتمرها العاشر بمدينة الدوحة تحت شعار معا نحو قد مشرق. وفي كلمته خلال المؤتمر أشاد سفير دولة إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم بالدور والإسهامات التي تتطلع بها الجالية في دعم البرامج الوطنية، مؤكدا أن روح التعاون والتضامن السائدة بين أعضائها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز وحدتهم وخدمة مصالحهم المشتركة، داعيا إلى مواصلة ترسيخ هذه القيم وتعزيزها. وناقش المشاركون تقرير الأداء الذي قدمته الهيئة التنفيذية المنتهية ولايتها، حيث جرى استعراض أبرز الأنشطة والإنجازات، إلى جانب إجراء نقاشات مستفيضة حول سبل تعزيز دور الجالية وتوسيع إسهاماتها في المرحلة المقبلة قبل الاتفاق على برنامج العمل المستقبلي. وفي ختام أعمال المؤتمر انتخب المشاركون هيئة تنفيذية جديدة. وفي رسالته الختامية ثمن السفير علي إبراهيم المشاركة الفاعلة لأعضاء الجالية في أعمال المؤتمر، داعياً الهيئة التنفيذية الجديدة إلى مواصلة العمل على تعزيز وحدة أبناء الجالية وترسيخ روح التعاون بينهم، إلى جانب تكثيف جهودها للإسهام بصورة أكبر في البرامج والأنشطة الوطنية. عقد فرع وزارة التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر ورشة عمل في مدينة عاصب يوم 4 أغسطس حول أهمية توسيع خدمات التعليم التمهيدي في الإقليم. وفي كلمته خلال ورشة العمل التي حضرها مدراء المديريات والشركاء، قال مسؤول الفرع الأستاذ فساي كداني أن توسيع خدمات التعليم التمهيدي ستلعب دورا رئيسيا في ضمان جودة التعليم ومعالجة نقاط الضعف في الامتحانات الوطنية. وأحثهم على إلحاق الأطفال في عمر 4 والـ5 برياض الأطفال، وأكد مسؤول وحدة رياض الأطفال في الفرع السيد هيلي ماتيوس بأنه من المقرر افتتاح 45 مؤسسة تعليمية جديدة لرياض الأطفال خلال العام الدراسي 2026-2027 لتوفير فرص تعليمية للأطفال في المناطق النائية من الإقليم. وحث المشاركون من جانبهم الحكومة على إيجاد حلول لتأخير بدء الدراسة ومواصلة الجهود المبذولة العام الماضي وتحسين خدمات النقل لضمان إجراء عمليات المتابعة والرصد بانتظام ومعالجة نقص المعلمين. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أن جهود الحكومة لتوسيع مؤسسات التعليم التمهيدي في المناطق الريفية النائية أمر بالغ الأهمية لإنجاح جهود الحكومة،
لضمان حصول الأطفال على الفرص التعليمية في السن المناسبة. أكدت خبيرة الصحة العامة بفرع وزارة الصحة في الإقليم الأوسط السيدة سمهر غيتوم أن الجهود المبذولة للكشف المبكر عن مرض السل والحد من انتشاره بما في ذلك حالات السل المقاومة

الأدوية تحقق نتائج مشجعة في الإقليم، وأوضحت أن 14 مؤسسة صحية من أصل 36 مؤسسة صحية في العليمة تقدم خدمات تشخيص مرض السل، فيما زودت مستشفيات حزحز وقليف وبيت بخا بأجهزة التشخيص الحديثة أو التي تسهم في الكشف السريع والدقيق عن المرض، مشيرا إلى أن أكثر من 70 من العاملات الصحيات المجتمعيات يقدمن إسهاما كبيرا في جهود اكتشاف الحالات ومتابعتها. وبينت أن أبرز أعراض الإصابة بالسل تشمل السعال المستمر لأكثر من أسبوعين والتعرق الليلي وارتفاع درجة الحرارة خلال النهار وآلام الصدر وخروج البلقم إضافة إلى فقدان الوزن وضعف الشهية. وأضافت أن نحو 80% من حالات السل تصيب الرئتين بينما تصيب النسبة المتبقية أعضاء أخرى من الجسم، مؤكدة أن برامج المكافحة المستمرة في الإقليم أسهمت في خفض عدد الإصابات الجديدة بصورة ملحوظة، كما أشارت إلى أن نسبة الإصابة المشتركة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز بلغت 7.3% وفق الفحوصات التي أجريت خلال العام الجاري. وفي ختام تصريحها شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ولا سيما تغطية الفم عند السعال أو العطاس وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام للحد من انتقال العدوى وتعزيز جهود الوقاية من المرض. انطلقت رسميا أمس الأربعاء الخامس من أغسطس المنافسات الرياضية الداخلية للقوات الجوية والتي ستستمر لمدة شهرين وأسبوعين. وفي حفل الافتتاح أكد قائد القوات الجوية الإريترية اللواء تخلاي هبت سلاسي أن المنافسات الرياضية الداخلية تشهد تطورا مستمرا من دورة إلى أخرى، معتبرا ذلك انعكاسا للاهتمام الكبير الذي توليه البلاد لتطوير القطاع الرياضي، مشيدا بالجهات المنظمة لجهودها في الإعداد للمنافسات ومتمنيا التوفيق لجميع المشاركين. من جانبه أوضح مسؤول فرع التوجيه والإرشاد بالقوات الجوية المقدمة مع نيلت أسفاقرقيش أن البطولة التي تنظم مرة كل عامين تشهد مشاركة 8 فرق من الذكور والإناث وتتضمن منافسات في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى والشطرنج والبلياردو والرماية. وأضاف أن الهدف من تنظيم هذه المنافسات يتمثل في اكتشاف وصقل الرياضيين المتميزين القادرين على تمثيل فريق كنفي التابع للقوات الجوية في البطولات الرياضية لقوات الدفاع الإريترية، إلى جانب إعداد رياضيين يمتلكون الكفاءة لتمثيل البلاد في المحافل الرياضية المختلفة، معربا عن تطلعه إلى بروز مواهب ومستويات فنية متميزة خلال البطولة. هذا وقد شهد حفل الافتتاح إقامة مباراة استعراضية. شهد على فضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قمان مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا بشأن التداعيات الإنسانية المتوقعة لظاهرة آل نينو، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انزلاق نحو 50 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد قبل نهاية عام 2027، في وقت يعاني فيه العالم أزمة غذائية متفاقمة بفعل الجفاف والصراعات وارتفاع أسعار الغذاء. وفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي فإن تأثير الظاهرة المناخية المرتقبة سيزيد الضغوط على 45 دولة تعاني مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش حاليا نحو 225 مليون شخص في ظروف توصف بأنها جوع حاد. وتتوقع الأمم المتحدة أن تكون أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب أفريقيا الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة، في حين ينتظر أن يؤدي انخفاض معدلات الأمطار في جنوب وجنوب شرق آسيا إلى الأضرار بالإنتاج الزراعي وتخليص المحاصيل، مما يهدد سبل عيش ملايين المزارعين. بدأت تايوان كبرى مناوراتها العسكرية لهذه السنة في وقت تسعى الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى إعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو خارجي، وتستمر مناورات هان غوانغ السنوية حتى 14 أغسطس، وتتخللها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الردع على هجوم يستهدف الجزيرة بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع. وسيشارك المدنيون كذلك في تدريبات تشمل إبطاء سرعة الإنترنت وكيفية التصرف في حال وقوع قارات جوية. وتشدد الصين على أن تايوان جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوى لتوحيد البر الرئيس مع هذه الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وكثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة وتنشر مقاتلات وسفنا حربية حولها بشكل شبه يومي وتجري مناورات واسعة النطاق.

انتقد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قرار الولايات المتحدة الأمريكية إلقاء تأشيرة سفيرة البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه الخطوة بأنها غير مسؤولة ومتهورة. وألقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريييرو فيوتي بعد أن علقت البرازيل الموافقة الرسمية على مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة، ورفضت منح تأشيرات دخول الاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين. ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي شخصية غير مرغوبة فيها، وصرح مسؤول كبير في الوزارة بأن إلقاء تأشيرتها لا يعادل طرد الشخص من البلاد. وأكد بيان الرئاسة البرازيلية هذه الاتهامات مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير ماركو روبيو ونظيره البريطاني إيد ميلباند ناقشا أهمية اطلاع أوروبا بدور أكبر في أمنها خلال اجتماع عقد في واشنطن. وقال مسؤول بريطاني أن الوزيرين أكدا أيضا متانة العلاقة بين الدولتين الحليفتين بما في ذلك التزامهما المشترك تجاه حلف شمال الأطلسي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين أكدا مجددا التزامهما المشترك بضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، وضمان ألا تقوم إيران أبدا بتصنيع أو حياز السلاح النووي. وفي بيان صادر قبل الاجتماع شدد ميليباند على أهمية فتح الممر المائي للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا، وقال أنه سيثير أيضا الوضع الإنساني المأساوي في غزة. إن شاء الله الفاضل في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تقييم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. تنظيم ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. الأمم المتحدة تحذر من أن 50 مليون شخص مهددون بالجوع. تايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في العام 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. إن شاء الله الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: بسلام نمفنا ويو أنزو نزوم ليمر مقبن خبال عيو زيطوو عمزلو جن زوم قلبيتاي زيجر أم ليمر أبزخونا قعزو أم ببول قوما يكونون زنك أساقسو كابزو فرحم نقر نمهدام كونا بوح سنت نمنبار أمنا نحرحدوم يوم زمور كوسو
1: أمي
0: إتس أقام جن إزا أبز ما أكل حق أنت يبلون مغنياتو كلو قزي زوم عليت زيوم أبرغا بطرن فيهم زنبرو إذا مالت كله محات أمو عاتنو أكو حاوبو مالتيو أبز ما أكزلوغن كلهم بسقع عايزة مدنيوم مغنياتو كلهم كابزي بزي حقاو مقدي كشيات قلو استحاسبو زدحانيوم سلازي أبزي حانتي دلدول فقر زلوها قجلة نغم سورتيوم كأكيبو مزلو أنزو كمزحبرو نفس وكف أبزو زلو ليمر ننعطم قد أبهريوم زونونو إزي ديلان بحال أزيو قزي فيو دارقا كم عبي مرح خوينيو تغرب إزي زبال عزلو بيكي بحال إزي دما فرد بحال أزيو مجوون مسحقنيو أنا دما نزيه أبليس أزفتو يبل أنزو إزي سامي بحال أزيو قنات أويو أحاليفو دما كيش إنق إيرايو سلازي كنت إنق أغلنا إلو أنزو زربو كيود ليمر سامي نت إيرو قاسو كهارمويو زدرعي أبز برغا بزيزو خونات أغام نغنوبرو إزوم كاب ستفل علي كوابي ستأخاخو ليمرن إزي أبز ماكز سوال دولو دن بغليلو زي بتخت إمرتن متأسسارن كفترو لووم كم حادة سدرا ننحر حدوم نخط حلالوون قدقا قفون دما كم مهارو لووم مغنياتو اتبارخا عزيو حادة غنيان بزحات تتباعتن زحاقو فيو أنزون زوم كال أوت مسؤوزي صرحنا بيتن عانت ليمر كمس تولدت مس زرقا قطو مجمر تازكايد وان تفد نتو اللاد تبع تايديو عانستاين مفلات زقبر مسرحيو إزي دارق سلب ونساد يرقا قطو جن زي كم تقن قمتو كبد زبالة مسرحيو دارق سلب ونساد قالي ليو اتزدالي وو كون عزوخونا كورنع نمركاب جن عشقاريو مغنياتو ازوم عاليت بغلت علي سلازنك اساقسو تبعتاين انستيتن ليمر ملكعوم مز اتريوم بفتصوم زخوانا مفلالي يبلومن سلازي عانت مفلاليت رح يزلاتوم تحرنا وحيز عري انزو بلك عناس كتحبرو التغيل سئل وسادا اتاولاد انستيتو مخانا دما فلتا أسارة إلنا دم ما كنسمعينا أسارة وقع وسم نيما رغاسكار كوينو ترقو مدما كرمت مالتيو يبل إزي عزيزي حبوستيانايو مغنياتو أبز عامت إزي كدامي تستولدت ولات سلازغونات نززا دلو دما إزوم ليمر ستسمعو عاليت بقان استيتي سلازم الرحيو سلازي أسارة حدا معالتي مرحيت نختكوون تبقع تخوونيا عم جمر تاجن قد قسمو زلوات مرتلو نائب النت انت كتبلع كم زلوان كم يجيرا كتحكور كم زلوان كتفلت اللوا الزمس اتقبر ترحيا كابز ما اكل وزع مزومني علي تاقو جلة ابرغا كتنبر تخيل

فطر اللومي زرقاء. أنزو بزعبازك جلس انكولو أبقو عزوهم بغدس على معبالي يرقى بمهلاو عزيو زقصنا كايبل ناقص عراقن إزمن كبخاب نايزوم ليمر عقلا زقص ببلايز مسل سلازي نمجمر تاقزي كابد دي أتفليع ناي مجمر تا سبمي كتاكايدع ببو قربيا كتلامد عم مجمر تا كمزن عزو بوزلنا فرحة بغضف نبحو فقديا تمسد بدحريوغن قد دفر كآلات

مس بلعت ملو رأسات أماننت أم حورات ريت نغنم حجي زبدها زنبرة نقرون كتفتن جمرت نعاه فتفت زبليو جن ليمر فرق أنا عدميوم أبقير أبسلا زحلفوه محوار كتلا مدالوا نزوم ليمر مكتتال نايمولو معالت السرحيو حدستي استرغبو ليمرون أبزغون أوان نابزو ما أكل كمو

سيخلو إذا حجينا بزماع كلتة أمبيرا زلان إشتي ليمر كلتة ورحي إب مزقبات كوينة كابت ديع فاليوم يوم بزي حقا ومقدي كشت وحاسيوام أونزو بحركان قيلة حلنا زي ولم سبات نزومنا أشتو كاب صدرون فلاليوم كشت وهم بمحسابهم أزيوزوك هي كايبل إزي أكو أزيان إشتي زلا كاب صبات وبعدنا يدي أفاليوم كم زغفة ديوا قبوع الكونان لك كم دقيقة سوات قايم يبل. إتهم بزيح جاو شقت نعم نقولك جزاؤه تزشيت ليمر كحمون كدخمون يوم زرعيو. حدا كابسلة ليمر أو شدشت أوارح زي من الجزية يموت. إتزح الزندما ولا خوا إزوم عليتي بزح إنت تعرلا إذا حداش أتوت ليمر بزح كيت أنحت كت موجود يا ترى. نو اونزو كان زيزا امسل كوناتات كفت اركولو مدحان عليت ليمر اقدا سنتون سرحو بقبو كسلاسل كامزلو هونيو زيزا خاخرو

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية السهلها بأبرز العناوين. تقييم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. جهود متواصلة للكشف عن مرض السل المقاوم للأدوية في الإقليم الأوسط. الأمم المتحدة تحذر من أن 50 مليون شخص مهددون بالجوع. تايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلغاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. السلام عليكم ورحمة الله. عقد بمدينة مندفرة اجتماع نصف سنوي لتقييم الأنشطة المنفذة في مجال القضاء على الممارسات الضارة وتعزيز وحماية حقوق الأطفال بالإقليم الجنوبي بمشاركة أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة وممثلي فروع الوزارات. وشهد الاجتماع استعراضا للأنشطة المنفذة في 12 مديرية إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي واجهت سير العمل وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين بهدف تعزيز فاعلية الجهود المبذولة. وأوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية الأستاذ كلاب تسفاس اللاسي في التقرير الذي قدمه إن الهدف من لجان مكافحة الممارسات الضارة يتمثل في رفع مستوى الوعي المجتمعي للقضايا على الممارسات التي تضر المرأة والأطفال، وعلى وجه الخصوص ختان الإناث وزواج القاصرات، مضيفا أنه خلال الأشهر الستة الماضية نفذت حملات توعية واسعة شارك فيها نحو 148 ألف مواطن. من جانبهم أكد المشاركون أن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وساعد على تحديد الفئات والجهات الأكثر تأثيرا في المجتمع لتعزيز حملات التوعية، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الممارسات الضارة. وفي ختام الاجتماع وضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازيون أن تغيير العادات والسلوكيات المجتمعية لا يتحقق في فترة زمنية قصيرة، داعيا أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة المنتشرين من مستوى الإقليم إلى القرى إلى مواصلة جهودهم دون كلل لإحداث تغيير سلوكي إيجابي وترسيخ الوعي المجتمعي. عقدت الجالية الإريترية في دولة قطر مؤتمرها العاشر بمدينة الدوحة تحت شعار معا نحو غد مشرق. وفي كلمته خلال المؤتمر أشاد سفير دولة إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم بالدور والإسهامات التي تطلع بها الجالية في دعم البرامج الوطنية، مؤكدا أن روح التعاون والتضامن السائدة بين أعضائها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز وحدتهم وخدمة مصالحهم المشتركة، داعيا إلى مواصلة ترسيخ هذه القيم وتعزيزها. وناقش المشاركون تقرير الأداء الذي قدمته الهيئة التنفيذية المنتهية ولايتها، حيث جرى استعراض أبرز الأنشطة والإنجازات إلى جانب إجراء نقاشات مستفيضة حول سبل تعزيز دور الجالية وتوسيع إسهاماتها في المرحلة المقبلة وللاتفاق على برنامج العمل المستقبلي. وفي ختام أعمال المؤتمر انتخب المشاركون هيئة تنفيذية جديدة

وفي رسالته الختامية ثمن السفير علي إبراهيم المشاركة الفاعلة لأعضاء الجالية في أعمال المؤتمر، داعيا الهيئة التنفيذية الجديدة إلى مواصلة العمل على تعزيز وحدة أبناء الجالية وترسيخ روح التعاون بينهم، إلى جانب تكثيف جهودها للإسهام بصورة أكبر في البرامج والأنشطة الوطنية. أكدت خبيرة الصحة العامة بفرع وزارة الصحة في الإقليم الأوسط السيدة سمهر غويتوم أن الجهود المبذولة للكشف المبكر عن مرض السل والحد من انتشاره بما في ذلك حالات السل المقاوم للأدوية تحقق نتائج مشجعة في الإقليم. وأوضحت أن 14 مؤسسة صحية من أصل 36 مؤسسة في الإقليم تقدم خدمات تشخيص مرض السل، فيما زودت مستشفيات حزحز وغودايف وبيت مخا بأجهزة التشخيص الحديثة التي تسهم في الكشف السريع والدقيق عن المرض، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من العاملات أو 70 من العاملات الصحيات المجتمعيات يقدمن إسهاما كبيرا في جهود اكتشاف الحالات ومتابعتها. وبيّنت أن أبرز أعراض الإصابة بالسل تشمل السعال المستمر لأكثر من أسبوعين والتعرق الليلي وارتفاع درجة الحرارة خلال النهار وآلام الصدر وخروج البلغم، إضافة إلى فقدان الوزن وضعف الشهية. وأضافت أن نحو 80% من حالات السل تصيب الرئتين، بينما تصيب النسبة المتبقية أعضاء أخرى من الجسم، مؤكدة أن برامج المكافحة المستمرة في الإقليم أسهمت في خفض عدد الإصابات الجديدة بصورة ملحوظة. كما أشارت إلى أن نسبة الإصابة المشتركة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز بلغت 7.3% من 10% وفق الفحوصات التي أجريت خلال العام الجاري. وفي ختام تصريحها شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، لا سيما تغطية الفم عند السعال أو العطاس وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام للحد من انتقال العدوى وتعزيز جهود الوقاية من المرض. نظمت شرطة المرور بالإقليم الأوسط في 5 أغسطس حملة توعية استهدفت سائقي شاحنات التابعة لشركة ليلو للنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام المروري والحد من حوادث السير. أوضح قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط المقدم هبت قبرو أن الهدف الرئيسي من اللقاء يتمثل في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية، من خلال حث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وتطبيق قوانين وأنظمة المرور. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل 41,463 مخالفة مرورية، منها 28,793 مخالفة ارتكبتها المركبات الآلية، وأكثر من 12,000 مخالفة ارتكبها سائقو الدراجات، فيما تجاوزت قيمة الغرامات المحصلة 7.5 ملايين نقفة. وأضاف أن الفترة نفسها شهدت وقوع 1,327 حادثا مروريا أسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة، فضلا عن خسائر مادية في الممتلكات قدرت بنحو 10 ملايين نقفة. وبيّن مسؤول شرطة المرور أن أبرز أسباب الحوادث تتمثل في القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات. من جانبهم أكد المشاركون أن المعلومات والإرشادات التي تلقوها أسهمت في تعزيز معارفهم بمفاهيم السلام المرورية، مطالبين بتنظيم المزيد من البرامج بصورة دورية. وفي ختام الفعالية دعا المدير التنفيذي لشركة ليلو للنقل السيد حيلوم نجاسي، دعا سائقي الشاحنات إلى الاستفادة من التوجيهات التي قدمتها شرطة المرور وتطبيقها في ممارساتهم اليومية. تتواصل في إقليم شمال البحر الأحمر حملة الطلاب التنموية التي تقام للمرة 28، حيث يجري تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في 3 مديريات و20 إدارة ضاحية. أوضح منسق البرنامج الأستاذ فسحة زين تكيه في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن الحملة تنفذ في 15 موقعا موزعة على مديريات نقفة وأفعبت وقندع، وتشمل أنشطة المحافظة على المياه والتربة وإنشاء وصيانة الحواجز والسدود الترابية وإزالة الأشجار الغازية، إلى جانب حفر وتمديد خطوط المياه في قندع ودونغولو. وأشار إلى أن أكثر من 2060 طالبا وطالبة يشاركون في الحملة وتشكل

كيلو طالبات 79% منهم إلى جانب المعلمين والمشرفين والخبراء الزراعيين والمرشدين الزراعيين، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تنفيذ برامج التنمية. من جانبهم أكد المشاركون أن الأنشطة المنفذة حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربين عن التزامهم بمواصلة العمل وتعزيز مساهماتهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها التنموية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا بشأن التداعيات الإنسانية المتوقعة لظاهرة إلنينيو، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انزلاق نحو 50 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد قبل نهاية عام 2027، في وقت يعاني فيه العالم أزمة غذائية متفاقمة بفعل الجفاف والصراعات وارتفاع أسعار الغذاء. ووفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن تأثير الظاهرة المناخية المرتقبة سيزيد الضغوط على 45 دولة تعاني مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش حاليا نحو 225 مليون شخص في ظروف توصف بأنها جوع حاد. وتتوقع الأمم المتحدة أن تكون أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب أفريقيا الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة، في حين ينتظر أن يؤدي انخفاض معدلات الأمطار في جنوب وجنوب شرقي آسيا للإضرار بالإنتاج الزراعي وتقليص المحاصيل، ما يهدد سبل عيش ملايين المزارعين. بدأت تايوان كبرى مناوراتها العسكرية لهذه السنة، في وقت تسعى الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى إعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو خارجي. تستمر مناورات هانغوانغ السنوية حتى 14 أغسطس، وتتخللها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الرد على هجوم يستهدف الجزيرة، بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع. وسيشارك المدنيون كذلك في تدريبات تشمل إبطاء سرعات الإنترنت وكيفية التصرف في حال وقوع غارات جوية. وتشدد الصين على أن تايوان جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لتوحيد البر الرئيس مع هذه الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة، على ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وكثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وتنشر مقاتلات وسفنا حربية حولها بشكل شبه يومي، وتجري مناورات واسعة النطاق. انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرة سفيرة البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه الخطوة بأنها غير مسؤولة ومتهورة. وألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي بعد أن علقت البرازيل الموافقة الرسمية على مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة، ورفضت منح تأشيرات دخول لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين. ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن السفيرة ماريا لويزا شخصية غير مرغوب فيها، وصرح مسؤول كبير في الوزارة بأن إلغاء تأشيرتها لا يعادل طرد الشخص من البلاد. وكدى بيان الرئاسة البرازيلية هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير ماركو روبيو ونظيره البريطاني إد ميليباند ناقشا أهمية اطلاع أوروبا بدور أكبر في أمنها خلال اجتماع عقد في واشنطن. وقال مسؤول بريطاني إن الوزيرين أكدا أيضا متانة العلاقة بين الدولتين الحليفتين، بما في ذلك التزامهما المشترك تجاه حلف شمال الأطلسي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الطرفين أكدا مجددا التزامهما المشترك بضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، وضمان أن لا تقوم إيران أبدا بتصنيع أو حيازة سلاح نووي. وفي بيان صدر قبل الاجتماع، شدد ميليباند على أهمية فتح الممر المائي للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا، وقال إنه سيثير أيضا الوضع الإنساني المأساوي في غزة. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين.

تقديم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. جهود متواصلة للكشف عن مرض السلة المقاومة للأدوية في الإقليم الأوسط. الأمم المتحدة تحذر من أن 50 مليون شخص مهددون بالجوع. تايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلغاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. انتهت نشرة أخبار هذه الفترة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمان كده يعني.
1: حان دغني كمان كان يعني انت حيك وين تبل خيط قبل شيء تنساد يا ولا عين ثانيه لما عدي ريك حي خدمت لكم
2: حمدي كوزين بفكو
1: اي انا ابزق ودا بسرح يزوتو قنيسي وا نعو خد الله قبل كوي بس يا حلف كتب له الله خسري يا بلكي
2: حمدي كوزين بفكو لحد خال ادلي خني
1: رغيبه يا سي نعقون ابتبيتي ندبل كو الله خندي بمعدري اكي قليله ها كم يكني خد حد غني خي عفالو دحان دحان هجدا اقواق دباتي خي وا دحان ابيتي ابي لك خمس سي دحان وا
2: انت يا سمعه دايك
1: خمي قلبي اوي اسكو فلنتي تخا ناي داير قد يفك تزاربي اي
2: دحان اندي
1: وا دايري هايكون اونيا قنياني هتكي سيلو تهواخ اندا وسخلو وا كل نجر نهلكي حماق قني قني عيناتن يا قني يا زقني
2: هاي تعيندي
1: انت نهلكي مز شماي ابوايلا تبعي سمس نهلك بقى خمزي زعمسله كمزي زعمسله نجر يلن قعدا عيني يفسسن بر وا كمزي زعمسله دانكرا يلن كمزي زعمسله دانكرا يلن يزبلكي نزه خط فوق نزه خط حره قعدا عينه بشخه يبلنبري
2: وانا حوي امور حمدي
1: اي انت دحانيو نهلك حنا قبلي نتبرها نهلك خو قعطي له خو قايقو فتني فتا قالو تعينهم نعوم سرعته نهلكي بك عينه افتيتا نزه خط بحجره نزه خط قتلو خوينا يقنيا
2: طرشم ديم ابيم
1: اي قحقو حبي لنبر طرشم بك اي كبسني صغار بيسمع كوي
2: قد عينهم دي كله
1: عينهم عيني نغير نايز عد خوينا بقى بقى بقى نزع عد تو تو تو تو بلاتا
2: عينهم دبلكا ساون دكاسي سيلا زل
1: ساون ساوني ساون زنانا كمان ساون زنانا
2: كرام بنو بحالي
1: شدي بالي اجي نغير تعريت اجينا غير تعرف كمي كمي تيزل حساو ساونكو نقود بعد كوي كمي تحساو زل
2: كمي
1: كمي زبل لبا دايم زلك تقع داير زي رحص ناي داير زي فرس اما ناي داير زي نقد زي عبيتون داير بمقد ساون عبلو انتسلو طويلي نا عينهم يزبلك زلو نا عينهم نقرسي لما قدساون انت سلطو
2: بدح عنو دي
1: تايم مفليت عني هذا قيدة قيدة دح قيدة ما
2: طيب هلا سيحاط بقين هنا علي
1: واخنا علي لنا دحان قيدة ازقاس كده خسر المسيل المسيل
2: نايد
1: خامي قيدة بني قيدة بني دح
3: መቸም ተሓጉስና ኣልኪ
4: መዓልካ ዘምሕረት
3: ስብእና ኺ ሰላምታ ዘረስዕኩን ኣቦኢለ ኣቦኢለ ናትከ የሂበኪ ክትፈልጢ ንሱ ክደይ ኮንኩ ጓልኩም ሃቡና ትበሃሊ بعل خيت كنو بيتم يخي ود خابنا اخذ بليه
4: كساب كندو ما تبزح الله يبا
3: اوهوي اما اخل عدنا كم قالو متن سبعي ملو خابن بعخي انت هيدا اللي خدا
4: سماي مسقال نور زمهرك
3: قدا ورخ بكي نتود غش الساون زريفو ودا سمعي اخي
4: سمعي عدنا خا سنيفو
3: تجي قبري اخي
4: ادبي محمد فاتش اسكي وطا
3: نساون
4: نساون هو انت هيدا اللي وي
3: افتح الله افتح الله ذا قدا
4: اتاي تجاج سماي ليكم كا
3: اي تجاج كل سبب بابا بزا ما انت خزاربني
4: بمزن سبعين تايدي
3: قبزنا
4: اي تايدي امزن مهرات
3: انت امزن ازي هدد
4: انت تايوري دكا
3: سر ما انت
4: اي بلاشي خزن مهرات
3: اي يلي دحان انت انا عاخو مو عاخو الوح ابكي ها انت انا عاي مو سر موكو قوامي زام انت عيزاسي ابزاك ازاي تحشن سر فره بروخ ما انت عينهم بروخ ما انت أبو خري وارزاق راس حويلة خمزة الله قنين لكم عتر قبروه

0: Jeg vet, jeg havde lidt til det.
1: Nej.
0: Tag det, Zola.
2: قال زيبنا نغور
3: كل
2: بلعله تخنكاون ملكت حرقانكا كيتر ايو حدرخ حساب حساب دبنا دسمرنا راي
3: معنا هذا بيمنا تراري نال ولا
0: نام ولا نام
2: ولا نام ولا نام ولا نام ولا نام ولا نام ولا نام تبره دحانينا نيلكا ود سب كفار كسانه كنت حقاقوف نبرن ديو وين نيلكا ود زغو خا لعوت مسل قول سب رخي بمو صباح مسنا ورا البرعه تخيل تسنينا
3: وين قومي نار لينا
2: اي اي اولو متوصي حدا انا تدلي زغلو برهي قبار اكي اندا تبهالكو بعدي حمان رس كميدا ابلومي تبسيح تدلي دا برهي دولي تخا عدو زيكونو ودو زوغوي حيد ما نعدق دفو انتاي معاتي انتا
3: برهي معاتي بلنا تغيد غاي تغيد مرس نغرنا نون دكار
2: نحن مو نما سيغي
3: نصباح
2: نصباح صباح
3: هو مغنياتو تعدر حق سلو زغنه من قد دخلت معلتي صباح خان بقسلنا
2: مو صباح دا ابعفن عربتن مرعز اكل سي حجي نقر انت بلي لا لا خان عنا يحمي منا زلو ويا زلوس زسمكت نذكري لي غيرو حجي نمرع مخانينا نفل زلنا مدحان دحان بلسكي معلتنا يكبروا مرو معلتي يكبر دحان امين امين امين امين ببره لا بخان لا تبقشنا ليرنا
3: وي
2: حي زحقا زالمو بصناحهم كاختعي
3: وي حقز علينا مو حقز حقز كتب لنا
2: عبزي
3: و
2: اوي انا خاب خدالو دالو بخداو انت قال قرار بكاني
0: خدالو انا دحاني
2: مركب
0: حراي حراي
2: راي تاوي كبنا خمسه
0: هاي دونغي
2: هاي دونغني حراي

0: انا سي قعقع خيكوني مو بالكو وزياده خا كفلا فلطوني تمجدي
1: وي
2: هو تمجدي خمسه درا هو تهيدن واحد ولندي
1: وي
2: انا لافت وقحتا كل صحاي مركبات نغير بلا له
3: ولو عدنا انا سمزوم ابز عاد استرفق صنعمو زعيه انت راه لي

0: But I'm a boss.
1: انت ايه رأى؟
2: كيفك؟ إلا فينوس اللي زغن أنا إلا سنكايفة لنا.
3: إيه لا؟ مسارة عاوش قصة تغنغي
1: لا تكون من دحرق أنسك حواسكم كاتحة من اللغة؟
3: إيه؟ سيبك حواسك اللغة من دي قبرك وخينو؟
1: محيق واس ده أجل فنجح زي تبلو نعيزة قزة زاربة نزلوكو أما أكل قزة وتخمزة عين ترى بشاختة كايرو خلوخمي دحرق أس؟
2: حكا أنا قيروكم كاني ري تمالي أفدقنا بوي تغلى خمزي لها نسعسع كلنا قالوا مقالوا بوي تغلى سبزحة مسل زلو خافز رح أغي لهنا عنتو يكا دقة زوتنا نستحال فخلوا رينا أنا أبيت عبدان يلنكا إيه لنا أنا غيره كابزنتا يزخفنا قرالو
3: سمعنا أنه قال لا نخصخص إلا فن زيكم كنكم زغمانا نعم فانو قال أي تقبرني خمالدي
1: نقبر مبر نهنا قل كم زناتكم ما أكل قزاتنا دارة بشكا قل يكون نهنا فريز بالي كم زنانا رابيك ترخبوه
3: كلنا دك بيت مرتكو فولي نانا نولو مذكرتها لنا ترى سيك تنا اسنا
1: انت مو فولي نقرا له اذن رو اذا لنا ربع شهر يكون ما تشم حساب له
4: واو
2: قلنا لكم مش باع بيتي ايه تبع لنا بمساتنا هات انا عنا
3: ومتى زي قبلنا اللي قمنا
5: با حق ايه نعنا يخاف زغبا بالريح قنمل مسي مسبلنا سبيكرنا عايزنا تد اواطينا دغزاني مالياتنا غيرنا من يخم ديب لنا اب كتمانا تيتنوي
3: ورقم بس حمعتنا خونا لنا كاب دقق راسنا ترك 17 ما يا غزينا لنا كاب كل مسكشنات اخاخيبو من حنا متو 57 قوينا ما نتقوي فوفو كان بلانا
2: زياس كمي كم زحلفنا خطرينا الله حق امش
5: قدفو عنده دحراي موبايل تسالنا انا ريا ديا مو طري حجي موسيقى انا ولا touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry my nigga you

0: انا قدري اقول لهم كلهم رسالات كلهم رأيك كيف لهم ده سكوب لغا
1: دعان كابو زوح مزراب ناتكم كارينا مش نبلا كم ناتنا ناتو من نايمن كم تبقى شو عناري
2: كلا اعطان برك خزانة قعدة انا اس مرع بلي يسحبوني
3: دعان تبقى حكا تعطي رما لون ده جاي لي احد ارنا فيتم مربكم تاين قرنا زين بلا
1: تبقى

مرحبا بكم، تقابلت عدو تخرج لليكم حي سام تقبلتنا كفو لكم لقليوم دول إلى الأخبار أزاق اللي تقدمتو كسلف كله أرس أخبار إتا أقليم قبلت عواد دير رايق لسرت لسرق الوراتات جيبام قبا أقلوم جالت أرترين سكان قطر أسراي مؤتمر سرقلت التاقليم غاش باركة بأدرسوت درس لطنحة مدارسات نيرودة دحرام من أخبار خارجه ديب نيجيريا قبل وداع عملية ديش نيجيريا قبل وداع عملية اغتطفام لطنحة وزياد بسلس متنفر حركم سالفكرة وتأمارهم حكومة تركيا قلس اللحام حزب شك على أخرات قانون أفقرات الأمر قبلت كوريا جربة باليستيك ميسايل كمسال وديت قبلت كوريا وجابان شكوات كالتمايا حيسام متقبلت نارس أخبار إنسان معتنحنا أذادي بتفاصيل الأخبار قلنتيتم التقليم قبلت دي راي لما دي قلسرات وحقوق أجانيت قلت أكد لسرق الوراتات لغي ماما اجتماع يوم 5 أغسط دي من دفرق بأم لما نعصر كريم ديريات لتوكلوا أنفار لجنة أسرطوت عواد دي راي وكايل أفرعات وغدارات لحضرو ديبو غي مام سر سند بمديريات لسرق الوراتات والعلمة كلت قدامات هدق ديبو مدير عام قسم قدامات اجتماعيات استاذ قلاب تسفى سلاسه ديبلا قدمه تقرير هدف لجنه اسرطت عواد دير راي فهم وفزعات مواطنين اندعابا ديبانسات وجنيت لجرع عواد دير راي بعمتش كشبو وهداي سنه قدام ليباس حيه فنتوي اجلسرت كمسلتو اندحبرا التحل فاسس ورح حد 184,000 مواطن لشاركوا ديبو اتفازعت كمسل قابات امرام لا تفازعت مشاكل عواد دي الرأي إب مجب عافية قرب وعقل وقانون لشمل كم على انتشارها مجتمع عفيام ومفرية مواطنين قلوه اللي قلوه عواد دي الرأي قلت سرت دورو قلت وقلت فاقده مشاركة بجهتهم لاجتماع تجارب حد قلت بادلو كم سلهما قل اسمعو لقدرو جهات مجتمع اندت امرو اتفازعتهم قلت اردو كم سلسد يوم انتحبرو عواد دي الرأي للأجرو جهات مصدر تسيح قلت تنسى دي بهم تفانو حكم أقليم قبلت السيد هبتاب تسفاتين دي بلاك الدمايا نايمة كالس كلمة لمد دي بمدد حجار دي بمدد حجار قلت رف كم سل إلى السيء اندت فاقده من أقليم اسك دقلها لو أنفار لجنة أسرطة عواد دي الرأي تقير طبيعات قلمسا والسبق مبالحلال جهد قلت فانام

مؤسسات خدمات اجتماعية شعب واجب قل تنفع بو والتلالية دمانة قل ركب دي بلسد دي مجالات هدقام دورو أبركات سكان دي برامج عمار ودحن لحمد أسيد قرماتين فعاليات للتقيتن برامج واجب قل تابعو ومتنفعتهم قل وقل نايحبر فهم قل وقلو أدفع قدام سكان ابترتهم إلا لشبي اجتماعات وهدق بقبين الزم اقل لقبا مركز عافية ملبسو دي بس بداليات لتعبد يبو حالات قل

0: رتقل تنقص سواقين مكاين دول حركة محافظة تقلي يدوق الأطفال قدوت كم سلطو شرحا دي بسلفا سرنا إلا سنت قونا قانون اند كيدا شكوت لتقدمت التن 41463 لعسرة وثمان ألف وسبعمائة وسعة وثلاث مكاين تقبأ زياد عسر كل ألف هي عجلات كم سلطن عند شرحة بعام متمل على 7.5 مليون نق فقرة مت كم سل قبأت التن أتأمرا انبل اللي ألف وثلاث مائة وعسرة وسبع بقوة ترافيك كم جرى بسبب اللي هي عسرة وثمان نفر كم سل موتو وثلاث مائة وحمسة وسس نفر كبود وقليل مدرة قروب كم جرى ديبوم حد 10 مليون نق فلل تواقم دمار دي ممتلكات كم جرى هي أتأمرا أجد سبب بقوة ترافيك كمرت عند ستيكا مكينة سوقوت سد الحلفة الشفاقت أشير ترافيك إما التبعوت ومسافة كي عقيب لكم كما كم سلطو الحبرة وأنفار بوليس ترافيك قانون بواجب قل تحفز فانو مشاركة بجهتهم لتهيب يوم شرح دي بدحن ترافيك لس أنحق لهم فهم لوقل كم سلطة قول شرحو ابتلولو يقل لك با أتفاق أدو ديب دنگو باما مقرحاي شكل شركة ليلو ترانسبورت السيد حيولوم نقاسي ديب باس معايا كلمات سواقين مكاين عبايل بوليس ترافيك لطهيب يوم حبر اند حشمو ديب وقت حركة انتبه قلي دو تحسبا
1: اتاقليم قبلات بحرك اياح اسرا وسامنيت انتو قبلها لوراتات درس عمار كرم ديب سلس مديريات و اسر ادارات دحيات وراتات سني قبل كمسل هلا تحبرام مما رحلة برنامج أستاذ فسحات ينتكي أقل رينا التابع حبري لورات دي بمديرية نقفان أفعبت وقندع دي بعصر 5 نقطة قبلكم سلهلا نحبرا حفظت ماي وتربت الشقيات وأصنيوت أكرت وأشرعت بتيك ويري عجاي كم سلوما حفير ووتيت خطوط ماي دي بقندع ودنقولو كم سل لتركبتو أفهمام قلنا في رارو 7 وسع 200 أنسات لبتهم زيادة كل 1600 دراسة متابعين مدرسين سب مقدرة حرس وحكايم أجار شاركوا اللون مشاركة دي به بورئي قبلها لوراتات في قريتو فعل تترأس بتليت قبل تردا كم سل التلالوا أكدوا حيث متقبلتنا أخبار كبات عدي بلند أتمامنا زي ديب أخبار خارج إغن عديكم توم ديش نيجيريا ديب لحلفة الليلة تبلا وداع عملية اختطافة ملعط أنحو زياد 300 نفر حركم سلف قريم حبرام لما توجنيت لبتهم الزوغام من حلفة فبراير من لطفنة دوار نيجيريا كمسل تعزقو سمز من شرحو وكحرام وبعدام جنسيتهم ليتأمرا مسلحين مبادلة مال قل ركبو قل أبريات سابت آمون كمسل تنحو لتحبر هلام لكن دي بنتو دي بلا عمليات عسر سلحم إرهابين كمسل قتلو لحبرو سمز لعمليات عسكرية تقتلالك كمسل اللي تفهمو دي بنيجيريا جاريت لليت إي مسكوبة أمن وعسكرية زهرة اختطاف لمدت قابت كمسل الليت نايقرب متقبلات الحبرون رحب دوار مفقارة حي نيجيريا حن رهبين قابت كمسل الليت تقارير الحبر حكومة تركي سلحم حزب شاك ألا أكراد بهلات بي كي كي دي بوراتات مدنية وسياسة قلت حابر للك عبدالك عنون أفقارتهم لمصدر التلالين إلى فنج حكومة تركيا وسلحم عري قلت قبى قبلت أنحاء ورات كم سلطة حبرام قبلها هي لمن سنة 1980 فنج يوم قبلت أنحاء حرب سلاح سلام قل ركب كم قدر نايكروب متقبلت رأيهم لهيبوم ضد حكومة تركيا قل مدة 40 سنة لات أنحاء حرب بي كي كي دي بورح مايو سنة كل 1005 بي كي كي سلحو قل لكري كم سلطة تفقى تقارير لفهم لمصدر سلام قل ترك ليت عندي قبي أميت شعب كم سلبا لتحبر هلا من سنة 1984 فنجي ديش تركي وصل لحم حشم أبلغ بقى حرب زياد 40,000 نفر كم سل قتلوا ومليونات كم سل شعتروا تقارير لفهم قبلت كوريا مالي 5 أغسطس جربة باريستيك مسائل كم سل وديت قبلت كوريا وجابان شكوات قدامايام لميسائل دي باكات بحرا كم سل فجرة لشرحت قبلت كوريا سيادتها قلت أدمن لتتحز بليس كم سل تهيب ديبو حزرتها ليبتم قبلت كوريا لكن لو ديتو جربة كفال نايلة عسكرية مقدرتها قلت أترد توت ديولت أن حتى حركات عسكرية كم سلتون تحبرت

أتا أكن شغلك مع الأجنية تحقبك جناك أتوقت تتأبي جنا من حليب أمو قل ركبه وجب منافعت أتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

اللي بسداية حكومة مؤسسات عافيات مدنية محابر بأفراد وجميع الشارك وديبو لإيلة كارم جهود وبديات وما دي بكل أكانا شغلا مع الجنيتان بأداليوت كما حزايا قلات بيا نعود تغلان باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: اي جدو كم حضرتك
1: ثوري سلام باخو بن قوي
0: او بريزر حجري في هذا زرب بطرح زدر هلو فاصا
1: بطرح زدر دا خني
0: بطرح زدر دا قلت ودات ما جيم تيبلتين سكت قاطو بصراحه شكل جيم تصايده ببرجرنا تصايدنا بلعب
1: ترى غادي في كذا تصاطو الكي
0: ماني لك بصراحه انا من جمارنا كفتهم قلت من بلا حكمت
1: ايه انا في جاره هتصلقني فلت نتخيله
0: ماني لك
1: ترى
0: نت كيف زلو
1: تبا عنده زول قطع غير كذا كان سلنا
0: انت انا شحوم دا هيدخو بحر ما عالت رمح زنات فتاري
1: اتهم كيخي انا هذكرك اخي ترسي ايلي انت اخي سلكي
0: انا فتوه عارف انت استجدي سكات حتى لا استكوني خلي لها
1: صبري تكبر لي تونكي تصبر ايكون انك ولا يطنطن قدفي عنده
0: اوه انا كوريتو يا هبه دارك اسلينا خمس ساعات تصللو زل غازي تصلل قال
1: اي تاخي كتمتلي سمعني تكبر لي تونكي تصبر ايكون انك بلا على انك باجي احسن ما عدلني اي تباجو لي هرا
0: هرا حاول اجو زيلك خاجو قلنا اي زين زيلك مورا القر
1: لو هانتي كون قول على ثواني لك
0: ايرا لي
1: دا غيرا لك ايرا لو ايرا لو زي الوا كيرم موبايلك ما دي خلايا هذا شدر في هذا اسمع
2: إذا فغرسي إيه بحق جهان بتستمد كي يغير بلقع ناس كان مهان نسخة خمس فتو كغمي غير كالك أنا عنجزي بزعزة مليون قد سأل زحس سلزف كوركود كاب سلان تازح اللي فرق يبنى انتي سلزر أقول لي فيديو نسخة فتو نرغو نايم افتو سرحان كم سبك يذكرن الأب هينوك زيارة زفلتون زفلت أن سبكوي إز مليون كاك بزعبان يسرح لأخذ انت يمس زي بلو دفيفي

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها تقييم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. تخرج أكثر من 600 معلمة للمرحلة التمهيدية في القاش بركة. الأمم المتحدة تحذر من 50 مليون شخص مهددون بالجوع. وتايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. أهلا بكم مشاهدينا. عقد في مدينة مندفرة اجتماع نصف سنوي لتقييم الأنشطة المنفذة في مجال القضاء على الممارسات الضارة وتعزيز وحماية حقوق الأطفال في الإقليم الجنوبي، بمشاركة أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة وممثلي فروع الوزارات. وشهد الاجتماع استعراضا للأنشطة المنفذة في 12 مديرية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي واجهها سير العمل وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين، بهدف تعزيز

تعزيز فاعلية الجهود المبذولة. وأوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية الأستاذ قلاب تسفاس اللاسي في التقرير الذي قدمه أن الهدف من لجان مكافحة الممارسات الضارة يتمثل في رفع مستوى الوعي المجتمعي للقضاء على الممارسات التي تضر المرأة والأطفال وعلى وجه الخصوص ختان الإناث وزواج القاصرات، مضيفا أنه خلال الأشهر الستة الماضية نفذت حملات توعية واسعة شارك فيها نحو 148 ألف مواطن. من جانبهم أكد المشاركون أن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وساعد على تحديد الفئات والجهات الأكثر تأثير في المجتمع لتعزيز حملات التوعية، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الممارسات الضارة. وفي ختام الاجتماع أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتآب تسفاصيون أن تغيير العادات والسلوكيات المجتمعية لا يتحقق في فترة زمنية قصيرة، داعياً أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة المنتشرين من مستوى الإقليم إلى القرى إلى مواصلة جهودهم دون كلل لإحداث تغيير سلوكي إيجابي وترسيخ الوعي المجتمعي. عقدت الجالية الإريترية في دولة قطر مؤتمرها العاشر بمدينة الدوحة تحت شعار معا نحو غد مشرق. وفي كلمته خلال المؤتمر أشاد سفير دولة إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم أحمد بالدور والإسهامات التي تطلع بها الجالية في دعم البرامج الوطنية، مؤكدا أن روح التعاون والتضامن السائدة بين أعضائها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز وحدتهم وخدمة مصالحهم المشتركة، داعيا إلى مواصلة ترسيخ هذه القيم وتعزيزها. وناقش المشاركون تقرير الأداء الذي قدمته الهيئة التنفيذية المنتهية ولايتها، حيث جرى استعراض أبرز الأنشطة والإنجازات إلى جانب إجراء نقاشات مستفيضة حول سبل تعزيز دور الجالية وتوسيع إسهاماتها في المرحلة المقبلة قبل الاتفاق على برنامج العمل المستقبلي. وفي ختام أعمال المؤتمر انتخب المشاركون هيئة تنفيذية جديدة. وفي رسالته الختامية ثمن السفير علي إبراهيم المشاركة الفاعلة لأعضاء المؤتمر في أعمال لأعضاء الجالية في أعمال المؤتمر، داعيا الهيئة التنفيذية الجديدة إلى مواصلة العمل على تعزيز وحدة أبناء الجالية وترسيخ روح التعاون بينهم إلى جانب تكثيف جهودهم للإسهام بصورة أكبر في البرامج والأنشطة الوطنية. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم من خلال توسيع خدمات التعليم التمهيدي في إقليم القاشبركة، تم تخريج أكثر من 600 من المعلمات الجدد في الخامس من أغسطس الجاري، وذلك بعد خضوعهن لتدريب على التدريس استمر شهر في مدرسة جونية الداخلية. وقال مدير مدرسة جونية الداخلية الأستاذ كبروم أسمروم أن هذا هو التدريب الذي يجمع بين الدروس النظرية والتطبيق العملي وهو الثاني من نوعه، مشيدا بالمتدربات لما أبدينه من اهتمام وتفان. وصرح الأستاذ مسفن محاري مسؤول وحدة التعليم عن بعد في وزارة التعليم بأنه تم إنشاء مراكز تدريب في جميع أنحاء البلاد لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي وتعمل في التدريب والتأهيل. من جانبه صرح السيد ياسين محمد مسؤول فرع التعليم في إقليم القاشبركة بأن عدد مؤسسات المرحلة التمهيدية في الإقليم قد ارتفع من 155 إلى 438 مؤسسة، وإن أكثر من 27 ألف طالب يتلقون الخدمات فيها. وقال إن جهودا تجرى لزيادة عدد المؤسسات إلى 630 وعدد الطلاب إلى 39 ألف في العام المقبل. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي بأن برنامج إنشاء مؤسسات المرحلة التمهيدية وتدريب المعلمين الجدد قد بدأ العام الماضي، معربا عن شكره للمؤسسات والأفراد الذين يساهمون بشكل كبير في توسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي وزيادة أعداد الطلاب. وقدم المتدربون في حفل الختام معرضا يعكس منهجية التدريس في التعليم التمهيدي. نظمت لقاءات في مديرية حلحل في الفترة من 27 من يوليو المنصرم إلى 5 من أغسطس الجاري لمناقشة دور المجتمع في تطوير الخدمات الاجتماعية. وعقد مدير المديرية السيد قرماطيون أبرها اجتماعات مع الأعيان وممثلي السكان لمناقشة الجوانب التي تساعد الشعب على استخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي يجري إنشاؤها تباعا بالشكل الصحيح وتضمن استدامتها. وأشاد السيد قرماطيون بدور السكان ومساهمتهم في برامج التنمية والأمن، وحثهم على متابعة تنفيذ البرامج المخطط لها على النحو السليم وتعزيز فهمهم المشترك لتعظيم الفوائد المرجوة منها. من جانبهم اقترح السكان عقد مثل هذه اللقاءات والمناقشات بصفة دورية وترقية مركز ملف سوء الصحي ليصبح مستوصفا صحيا متكاملا وإصلاح طريق كرن أسماط وغيرها من الآراء. نظمت شرطة المرور بالإقليم الأوسط في الخامس

من الأسس الجارية حملة توعية استهدفت سائقي الشاحنات التابعة لشركة ليلو للنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير. وأوضح قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط المقدم هابتي قبرو أن الهدف الرئيسي من اللقاء يتمثل في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية من خلال حث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وتطبيق قوانين وأنظمة المرور. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل 41,463 مخالفة مرورية، منها 28,793 مخالفة ارتكبتها المركبات الآلية، وأكثر من 12,000 مخالفة ارتكبها سائقو الدراجات، فيما تجاوزت قيمة الغرامات المحصلة 7.5 مليون نقفة. وأضاف أن الفترة نفسها شهدت وقوع 1327 حادثا مروريا أسفرت عن وفاة 28 شخص وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة، فضلا عن خسائر مادية في الممتلكات قدرت بنحو 10 ملايين نقفا. وبين مسؤولو شرطة المرور أن أبرز أسباب الحوادث تتمثل في القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات. من جانبهم أكد المشاركون أن المعلومات والإرشادات التي تلقوها أسهمت في تعزيز معارفهم بمفاهيم السلامة المرورية، مطالبين بتنظيم المزيد من البرامج التوعوية بصورة دورية. وفي ختام الفعالية دعا المدير التنفيذي لشركة ليلو للنقل السيد حيلوم نقاسي دعا سائقي الشاحنات إلى الاستفادة من التوجيهات التي قدمتها شرطة المرور وتطبيقها في ممارساتهم اليومية. تتواصل في إقليم شمال البحر الأحمر حملة الطلاب التنموية التي تقام أو تنظم للمرة 28، حيث يجري تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في 3 مديريات و20 إدارة ضاحية. أوضح منسق البرنامج الأستاذ فسهاطيون تكيه في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن الحملة تنفذ في 15 موقعا موزعة على مديريات نقفة وأفعبت وقندع، وتشمل أنشطة المحافظة على المياه والتربة وإنشاء وصيانة الحواجز والسدود الترابية وإزالة الأشجار، إلى جانب حفر وتمديد خطوط المياه في قندع ودقلو. وأشار إلى أن أكثر من 2060 طالبا وطالبة يشاركون في الحملة، تشكل الطالبات 79% منهم، إلى جانب المعلمين والمشرفين والخبراء الزراعيين والمرشدين، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تنفيذ برامج التنمية. من جانبهم أكد المشاركون أن الأنشطة المنفذة حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربين عن التزامهم بمواصلة العمل وتعزيز مساهمتهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها التنموية. مشاهدينا، النشرة تتواصل ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا بشأن التداعيات الإنسانية المتوقعة لظاهرة النينو، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انزلاق نحو 50 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد قبل نهاية عام 2027، في وقت يعاني فيه العالم أزمة غذائية متفاقمة بفعل الجفاف والصراعات وارتفاع أسعار الغذاء. ووفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن تأثير الظاهرة المناخية المرتقبة سيزيد الضغوط على 45 دولة تعاني مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش حاليا نحو 225 مليون شخص في ظروف توصف بأنها جوع حاد. وتتوقع الأمم المتحدة أن تكون أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب أفريقيا الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة، في حين ينتظر أن يؤدي انخفاض معدلات الأمطار في جنوب وجنوب شرق آسيا إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي وتغليص المحاصيل، ما يهدد سبل عيش ملايين المزارعين. بدأت تايوان كبرى مناوراتها العسكرية لهذا العام في وقت تسعى الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى إعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو خارجي. وتستمر مناورات هانغوانغ السنوية حتى 14 من أغسطس، وتتخللها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الرد على هجوم يستهدف الجزيرة بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع. وسيشارك المدنيون كذلك في تدريبات تشمل إبطاء سرعات الإنترنت وكيفية التصرف
التصرف في حال وقوع غارات جوية. وتشدد الصين على أن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لتوحيد البر الرئيس مع هذه الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة، على ما أفادت به وكالة

تبالغ الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وكثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وتنشر مقاتلات وسفن حربية حولها بشكل شبه يومي، وتجري مناورات واسعة النطاق. انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرار الولايات المتحدة إلقاء تأشيرة سفيرة البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه الخطوة بأنها غير مسؤولة.

وأكد بيان الرئاسة البرازيلية هذه الاتهامات مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير مارك روبيو ونظيره البريطاني إيد ميليباند ناقشا أهمية اطلاع أوروبا بدور أكبر في أمنها خلال اجتماع عقد في واشنطن. وقال مسؤول بريطاني أن الوزيرين أكدا أيضا متانة العلاقة بين الدولتين الحليفتين بما في ذلك التزامهما المشترك تجاه حلف شمال الأطلسي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين أكدا مجددا التزامهما المشترك بضمان العبور الآمن لمضيق هرمز وضمان أن لا تقوم إيران أبدا بتصنيع أو حيازة سلاح نووي. وفي بيان صدر قبل الاجتماع شدد ميليباند على أهمية فتح الممر المائي للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا، وقال أنه سيثير أيضا الوضع الإنساني المأساوي في غزة. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. تقييم للأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة في الأقليم الجنوبي. الجالية الإرتية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. تخريج أكثر من 600 معلمة للمرحلة التمهيدية في القاشبركة. الأمم المتحدة تحذر من 50 مليون شخص مهددون بالجوع. وتايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026. لولا دا سيلفا يهدد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: أنا سلمى ولد آدم لحرتم فلاتم أنا أتقبب يدبو شي يموت يدك باشان لحول عد سلمى أبشغل كمل مال أمركي إما الدهرنا دراستك تعرفت الليك يدبو حفرات كل دهر أقولك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلي ما يهي مما صلاة قبوله استغفر الله العظيم استغفر الله يا رب سامحني.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا عليكم السلام نجات
1: سلمى ولد آدم العماس سحق ودقم كفو عالك إيه إن شاء الله عودت وسر قلت
0: ما تعودت ليك حولت إلا فاني كوات بيني عالكي
1: ما تبلي ترفت النيت أي تبلي
0: أترفوت من لبلوكي إت الترجق نوسق التآمر يلا بكي مال هي تشيتها أدم منا بيركيني هيتا لكن في ناتاتكو من اللي يذكر إنكر ندقليتو بس ترجقت إتشق التآمر
1: كم تيرتكي
0: تعرفت اللي كتيرتني
1: سبب

0: دراستك درس بات قبأت بأترفام كلنا كيلتني إلا شنربنا إلا إدراسة رأيكي من إلي زنبي أبي الترف ميدان وسأمرتي اللي يكون نجاتك
1: دحن سلام حجي أبشركي تشاغليني أنا دليلي تأصفي إلا ما قلالت نص وقت داوية قدري
0: إبكو فقر داوية نجات وقتش أنا بدير تلهي كوبو أنا خلاص أزئم عيال وسيت ناس قاكو مامي
1: وقتي قيسة من كيني سلومة من كل اللعبية ولا الدهرة لعري أبو لي يا مامي وانتي لا تعرفات كل اللي سعريا بس انتي نوس كنايس كنيت ومت بقاس ليت على حزه
0: بكفه وبيات عري نجات وقلنا اسكت عري هي منقتل اللي تصبرني كانت انا بس قمش قوك كين بليني منكي وكان مشت لهيك ابو بريحت لهيك
1: كم سوليت بالي سعيد حق بغتك كلي تعريني ابشرك انت بقاسي وانا مش اصدقك
0: كتاجي بدرس نجات حكي وكفه تصديني
1: برنامجنا عريوت او ما هين دراستنا عبي نايم سجلي ودي بدرسي وانا هين دي بيت ذاكر مسلك مشكله تركي مش بس تكيت
0: كريشاي لتكبتني تبي نجات حكي برنامج بعد وعد اللي قلت كبتني يكون
1: ايه سلمى الا سؤالي لتحزيه كفكم انت فهمه قلبا اسرب
0: خلاص دحين بس كل حساب دي بوت
1: كل حساب دي بيكون سلمى اذا سجلوا فجر هي امبتي اذا لكن سلمى حكي الا نجات حتكون اللي هتكي مسلك برنامج بونك السماعات اتلي الات بون اي هلا ما شكل استيكي
0: عند حليب سفي نجات حكي نوس انا بلك لك ابو ولف وبحر وقت الا الاشياء رايك تفاكه كمني زي الالات لبون دي بلا هذا لك وانا اسال راح يدكيته
1: الا بلا سلمى ولا ادم ولا

0: يا ولا علي انت انت ممكن خليك تسيري لو فوتاي
1: كقدم ملايك ميل حقورا بحق ما انا لا عمور لا بلغ نطبايا
2: مني اقول وش قال قال يوم
1: وهاك جلا وهاك جلا سمع عنك وي حتى لو تحت كلا سنه لا تهديك وما اقل دراسه كرم ما تعطي لي تلكن
2: ايوه ايوه مثل الا قدم دراسه اقروز نايش روضت عند درسها مدرستنا روضت عند درسها
1: ابي
2: قال ادرسها ما قال هلا
1: ايوه
2: مثل ما
1: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله كبقى يعني قبل ادرسوت قلت تدرس ما تهني
2: أيوة بلن أيوة
1: والله فدبت كمي أيوة فدبت حنا هيك يعني حكومه برنامج ادرسوت قلت تحايس أيوة وقلت اترد ان تبي سنه تقدم هليت ما شاء الله وتبارك أيوة الله أيوة رايك ومن قبل كمل بس يعني لدراسه من اساس يتبقست من قبل أيوة كل رؤوسي نافعني
2: أما أنك تقول سد زمننا لقبت حاجة من أساسها البقسات من قبل إيه نفعني اللي كل قرية وعن كلت استبدوا إلى هلا رودة أقروز قدم دراسة
1: أيوة
2: قل أجنيتنا سن نقول لهم فهمت
1: حقيقة حقيقة أيوة. أساسنا يا حري خطوط قد تأمر كمية أيوة. لجنا يعني منو إشو ديب دراسة لبا من قبل لحن قولوا فايح كميل فايح ولا حربوا لبوني فينو قبل ما شاء الله وتبارك الله فينو قبل كميل ها هذا سمعني الا ولا تحتكا الا ولا تحتكا ام جنيت اقروس تمام لا جنيت ما تعبط طولا ولا بس هي انا قلت له برامج اللي بال حياه
2: والله تم حزوزته
1: ايوه
2: بس فهمتوا
1: ايوه
2: انت درس دي يكون لاجنيد قوي يحدي قوم بيلا يا ولا تحتم نعرف ما ذات الحالات لا سلا ولا تحتم اي حمكت ما طيت كلا جنيد سنه حق فتو
1: ايوه
2: الحسان الريقة مرة فداب
1: استاهل استاهل والله سن فدابتو اللي فدابتو اللي بس ومسلسة نيتو ويا ريت لقدام كله يعني كم سولو قبا أيوة أيوة أيوة. يا ريت لقدام كم سولو قبي انت يكون ريقة كم اللين أوالد أنسان بسبب بستن من اللي برنامج اللي تعرفات كمال لا يتأمر
2: سبحان الله هذا الحداد هذا هي قام ساكا اللي رودات اندق سكر ايكا هو من قبي ما بسان أوالد أنسان شاق يا ديو انا سبعات قلمي شاق ديو لسبب مين
1: قلت لي الا انت قويت اسان قطع حوكا ما تنمامي لنقوش لقرز لطبايع ومحزه ومأبي تنسن امراه وسن صبطاه كبوت لمن يوم من كوال على لتحرى يا ابو الهلا يا كمل
2: الا ما انت والله
1: ابي
2: بكدي من قبل هذا
1: ايوه
2: كم امهاتنا نايب دير
1: هو
2: نضحك فياهو
1: اها
2: اسول للالي اسول للالي اسول للالي التيبون التالي اساكم نمالي اللي نوشاي قلمي بكي من بكايو حلايو فتي اللي نوشاي قلمي بكي من بكايو حلايو فتي انت البلا لحالي اقول واتعساهو ولا تعزم
1: اوام بلا جلال حنا نواصل ما هتعقب عنا

0: هيك قليلة يا ري شنهتاتك دي شنهتاتك اقلمي لجنا يعني بكا من قبل ازماهو وسافرة من قبل ابلعاهو وطمأ من قبل اساتيا وشينا من قبل حتماهو انت لكن يعني اللي كل يكون دي شتيت ان سبا سباتك من قبل يا كفت اندهبكا وزنات مامكاتو او ما هي شلوت اندهبكا وغروس تماركاتو
1: انا لاتو بدي
0: هاوي هاوي ساكت يكون والديت
1: والديت كل صور.

0: بعيال شغل كفا جايس قال كلو تدعوات اللي كمامي انا هي بس قال اسديكا قبل بس اديك انا صدق قوي دي بي
1: شغل ده انت قولون جايس الله حتى دي بنيت هتاك كمال بولا يوم عامت التلك كلام زي ما عطتنا ليت مش اللي عاد بتكريت قلت تزديني
0: عاد كين
1: ايوه مدرنا يا حارس فيحز على طعم ثبت لنا ابن ابرا رسادة وشغل من كينا من السالي دي وتداري بس انت
0: زهراي ليت ولا مي
1: زهرا ما ليت لكن كل مرة زهرا شغيت ليت اكتب لي ميزنتي ما يوم عامت من النبرنا اي مدينة نبرنا ايبر وانا حارس كنت جربيته
0: ايجا بيكا بابور بيلو ابونا ايجا بيكا بعيال انا حساسية كت امر رمامي حارس وقدم بس كروسي يقدر انا
1: سالما لا تقدر تودي اللي مثل مديدان لازمكم منه اتواقع ناي منبرت نهدقي حرم مدير لي ماشي علم اللي مدير قرنا الدفاع ساجيت ولا ابو وحمام ولا ابو انا وزهري معامت حوزامت كلين البكلين اللي اما ساماس لازمكم منه بقسي تالي
0: ابعياد انا بس يجيس برنامج وعصابطت ليكم
1: انا اللي امر برنامج قمت صبتي وحرم لي برنامج تدبل لك
0: برنامج دراستو انا من مسانيك قررت ارفقه انبل الا مهنه لمكياج درجته وقلنا دراسه ثبت قلبي دي بقل مؤسسات ومكاتبنا حكومه وناي بعتها قلت هي قدركوني وقل محل قال لي قلت كحز ليكو وانت هي قلت زينيتو
1: هلا سلام اللي كل سنين نتنا برعلك يوم انا سدايتك تحجوز اللي هو كم سنه بكو دراسه فقدك هذا سمين دراسه سنه حاليت من نشأ ونبعد كما عبلنا دريسه هذا كان مال بيلك يوم عامد مسير قلنا كريتو داليك
0: انا سجلكو وانبطكو ويجي جايسني برنامجك بس قيرو
1: انا برنامج اقلك يغيرون البكليكو حره هي إيه اني تجيزك بس سجلي مش عقد انت مامي
0: كعقد من دراسه كرع دراسه من دول اكيد قبل
1: عقد من دراسه كرعني لكن قلت امري انا والامريكان مسني يتقمي كيف على كيف تتصرفي اذا قلت تجيزي بيكو قلت تجيزي تدالي اتمنى كل لك يا جماعه كل شيء متوالي هي هي
0: هي يا يوم حاله الله انا مو وديكم بل درست به قد درست من قبل كل وديكم دحن دحن ولتوي
2: هليلو ليلنا وللينا ليلنا وللينا ليلنا وللينا ليلنا ولا سباك لقينا ولا سباك لقينا تماسل كيرينا تماسل كيرينا ابويا وابوكي كلوت لناس قاناتهم اتشهلت متكي سراي الا قوماتهم ايه قليلا للينا وللينا للينا وللينا للينا وللينا للينا
3: حلتم يوم عيني ايش كفاءتك مثلا
4: ابا يا ملت اكو قلوة لا تبقتك التوصاف انت لا تناسى امل وديك
3: يا اخي قياس لتا جوازك ريات اتيت عليكي لما تسجكو برؤسي شعرك باني
4: لا بدير وفين تفاقد قدامك لا نش متركب يكون كملنا يوم ساعه يكون وقري قدامك بالترب تبل تحل وسناقي كجلي عليكو
3: امان كي تحطي زمن شبتكو ما راح طعم على كملنا ناينا زمن تكنولوجيا بو حمرقي علىني
4: صدق حمرقي على عاداتنا نديف وادبنا لطيف اترس مطحن ومعطن اتقارع جاي واتماساي اتفرح وهداي كل حد نحل وانسى ناقع نحل بيه
3: الا امانكي تحلته زمن شبتكم ما رضعوا معلا كم اننا هنا ابزبن تكنولوجي حمروقي على
4: صدق حمروقي على عاداتنا نديف وادبنا لطيف اترس مطحن ومعطن اتقارع جاي واتماساي اتفرح وهداي كل حد نحل وانسى ناقع نحل بيه
3: وأزحنا كفالي نحلتم
4: يا بمنكم لنا جيني انتم اولي تتحميت قلوبكم حلبيه زمنكم اكا وحري حياتك جل وحشمه حد

0: فرحت والدين بديت منكم بس
1: لا لا لا لا حالته احنا لا تنحشمكم ونفرحكم لينا هنا هنا يتابينا
0: امان كيتو كلكم حتى انتم لا بزحكم لكن من هنا حدث نسقكم بس عدم اللي هي كبرها بينا سلمى تعوتت ما
1: ايه سلمى بس يتعوتت ترفت حالته
0: ازاي ما يتكبتها وما قبقى كبيلوها
1: درجة دراستك درس سبت اللي هنا اتاكيني يبيلوها
0: يا وحنا لا درج درجة دراست من يدايا افوك ان اثرنا الدريت وعقلوا لي
1: حالته من اثر كنت تترفقت من قبي واسكن ابديها ازي لكن اللي عدتنا وشغل حس ابا سبتو من لك شنط في قري لا شنطة شنطة قريبا قل ابلاك
0: بس بس الله لا بس امانتا اقل تبدها الاقلة مسكينة سلمى وبكله تكارفتا هتان ايش تنتا كالتا انده درست قلت وسك على تقلة وانا ما هي الا قويت ببرنامج ابديات قويت اقل ابديها الاقلة بس قويت قلت تبدها الاقلة دايما بتقرنا قلت نتمرح يكون
2: حسين بيتو ما اللي يبين قلت لك الشينة يعني من أسحاك عركي وما انتو هيلو لو تمرحي وما انتو هيلو بتتمرحي وما انتو لو تبده ليكي
0: قويت قلت بدها اللي أقل أبن ليكم انت حتى السنة هنا ترفتنا
2: لك ياك لاتو يعني تعوم على حسين لكن يعني قلت لك الشينة اترأس قدر سينيت وكبايت ومعلقت كوسكوس وشراكرك اندقاك الدفارس وأسحاكار انتن بس ام حسين مثل الا عدتنا الى بيت ريكي شام ترود ابتيكم بس شام ترود من الصبح اسك ارد مسيه قلت رفعه وقلت كرياه ادم حسين يكون دراسة نوس يعني قلنا الكرانة قلنا بسكن وكدرك ما يهليك ام حسين ادي هي انا قويت قل ابديت ولا تبيت عندك كليك من قبي قلم وبركة رفعي واللي ما تفاي وما تقاساي دي ما دوشات وترعص مقاقوتات والليتات كان بينهم
0: أفوكم كنربل وعملكم بح ها كبوتكم قلنا أبشل قلنا أنها تتصبر ومقطنكم نديف قلنا البس قلنا لتصبر دي بكم قلنا نتكفل حنا حنا دي بكم قلنا نتكفل أب حسين شت أذا أب حسين بس نفسكم قادروا أنا قل درستوا بقصة اللي
2: بعال تقبي أم حسين كالقلم ورصاص ودفتر ان رفعك مدرسة كتفرري انسايد دارست هجامان وحسات بلاك ليكم سلي قايسام حسين انسايد دارست تاكيات نايم اجتماعتا وعدو لو تابك القتام يرولها لك لكي انا هي انا هي حسين جوكت ولا تعسمان جوكت ولا تعسمان حتقطو كلي ودوان رفعت كلام بأمان اقلت ابدك ويت من اقما من دابي حليكي وش انا اكربيك
0: انا امام حسين اب حسين شكان اب حسين شكان اقلب ديوت كويت بقس جوكت ولا تعسمان سبتو تقولكم بامان بلوك
2: يا ريسن ثبت ربيكم انا ثبت انت بس انت انا فدبي انت فدبي لكن ولا تعسمان انا قلي بلاكي الا وقت اللي انت قدم يعني قل دراسك تعساقري وتنوه ليك يكون وتدالا يا حسين يكون انت لقل دراسه وابدوت كويت قلت لك كنت ابدلا بقصت ليكي كاسب عيني ولا تشمان هذا حنا مقلة تعلم منينات وتمد حرات انت لما درست حقوت ممكي يعني بعراي تستاي ممدف قزيف مبعير وبشاري من قلق عران خلينا قلنا امر ما لا يصورنا قد يصور
0: هلا حسين من انا دي مهمتي تتكرروا حرام على ربكم بطحناه
2: قلاتوا ايوه خلاص بس انت ربلس ديكي وحنا ما بتصورناك من تعور تاكد يا حسين انا ما لا يشبعيني جت ابعتنا دي يكون انا قدمت لك عديت لك امرت ليك ليهم نايل عاد كيم بقاش بركه جيش هليكو امين ليك مامي لا جيش هليكو بقوس هليكو بقوس انا لا والله تكوتكي لولاد لولاد
0: ايوه
2: لجاردين امتو دو يتهمولو وبيلهم وانت ما هي راقيبهم
0: بس بس ابدحنكم عقل يا حسين ابدحنكم عقل
2: وفد بي فد بي
3: سلمى ولت آدم لبتراتكم زراف من العل كل الشنن كبوتاياكم أريباي لمن ماي وادسامن قياسكم سقر كتع تبل شنكت قدم من بيتا السكسوق سبك وساقم كدار اقلت كماكم عللي اللي كله قل كيتم علي
4: نحر كاين الدب ارهلا والدافئ اللي حلاي نوصل ايكا حقوكا سب الحزين ازعل لولوث ان دي قبي قد تامر لبقا سلاد ليت اتأثر ليكا قد تامر اها الا قروش وعلال هياني بايه ام الفرحتك وبرهانك قعل اللي قلكاته
3: يا سلام ما هيتنا حتى يوم وقد قبي اتقندل ازي بس اقل اوسككي اقل توسكيني سلمان استيتريشاي

0: لبلايك ايح لقرب ريح
1: كفيك كفيك كفيك ابن وصل تامر ناي نوري ديت هبوكات حشاكه ما تقبل ليك
0: اها بقى اجل انت تعسدي بقى اهدي مسكبه
1: لا تتعسد عمليه كان بتعمل سلمى وروت قص حقت بقستي تقبل قص قرات البيون سامع انت
0: ابي سن امر حقك انا اسكي شير كلك انا سمع سلمى لا اشكال لدي بقدم تعالكي تعود كدي انا كانك مسالك تم اساساتنا لما كاتب قدم حز لك اللي شكل لنا حر ولا جرادين درينك مشكمنا
1: ولي رايك ورها اجل الا اشكالات اللي نتبلا تدراري شغلك يتطلقك
0: ميت دحن
1: انت يكون احنا ما رسمنا فصل اكلسنا يتكبطونا اللي شغل لما كاتب ولا مؤسسات ريكا من عصر كل اقطع ليت الحزله انت قويت ما بدوي انت حشاكه
0: انا قويت افيا ابديكو انا بلي صار السنه سنه سنه دي براس احد صار فصل عباي قناداتات اجل صار السنه 36 شهر لا لدي بحفز وهدي بدرس جروس ديبان تامر ليكي نوس ازاي تا انجليزي هني فلافس فلافس مره ذيس از ماي كاب وذيس از ماي كاتي
1: ذيس انت كفيك قدام امريكا ان شاء الله انا دموك انا لا جي هندي تامروا ساكتي تدرج اللي مكاتب ولا مؤسسات يجي التامر من عصر كل فصل ولا عليت الحز له
0: كذا انت بتودي لك دي
1: انا اول سجلكو الا اللي صار فاكر لا سر السنه تاسعايك عسرايك عسر حتى امر ابينا لك بطن ومنو ما ولا على الشلق الوسقت
0: الا لا تو تتميما معناها انها سر السنه نايب ازح رابع عيبلي وحامساي وسوساي وسابعاي وسامناي كتاسعاي كعسراي كعسر حتى كعسر كله الله اكبر اقل عصير سند انت يا هدقل اصراحته
1: يا الله حبيبي يا الله وقت بسرعيك حين فايته ولا حد انت مريك قد تدرس قدر انت بس بقصني يلا مع السلامه
0: امان كيتو كنكم ساليك يلا ارهد بقص كويت قلت ابدي اتمسسات وقل اتمسسات ودي بمكتب قلت شكي سلمى كادر يشاي قلت اجزي منوت بو قربت انا بس ابوي حدار يا الجزائر من قبي أول جاردينو قل حدقوتو ودراسة تلقل التلاليت مع السلامة.

0: سنو إعلام،
1: مرحبا.
0: ها بعيال تأخركم لكم؟
1: لا لا شفاكي، أيها بريد عالكي.
0: أنا بس دراسة تسجل قاسيتها عالكو.
1: دراسة تسنحق لكي، سنة حالي تدرسي تتيي بيكوك أنا؟ أفيد برسي، قلت هاقل لي كمان.
0: أنا بس كيني قيسنا بعيال درست بي لك كمامي.
1: سأل بسألة تبديسون، إلا لبلك اللي كدي بهدكي. يوم عامل سدايت كنت حجوز ليك وقل تزديني تبقسي بيلك مامي مدو تزديني تحت ليك مدو قل تزديني تو أنا دائما قوماتك أسمع وتليكي وقوماتك قلت أقرر هذا من إلا وحر أنا أتلي قم أنت كفيك خلاص لما تسألي سامن دالي قلت لي قسيت
0: أبليال أي بكر حمدي بيدرس حدا قني أنا نوس إلي سعر ولا نواي ولا معر حشي شاكة بس يتفتيو أنا تلا كان سديكا نوس مني تأمنني ورقة بس أجلك أهلاتا
1: حشي شاكة يتفتيو إلا ترى ما أنقذ أمري لدراسة نوسو كين يجي تيجي بمسك لك أمري أنتي ولد حور العين أنتي وأنا وزهرة من مركل وقع هنا مش يوم عامد حساسيتي يكون أفع على وقت أبطك قلت تيجي سيت قلت تيجي سيت بلك ليكو
0: كمان ميدة محلة دي بس كاريكم أنا بس كل رأسي يجيس إلا ودلو ده
2: السلام عليكم عم تجوكت
3: مرحبا عليكم السلام
2: مرحبا
3: ابو ارهش هلال سنفالو عدكو فهلا سبقون واي ومدرو واقوى اروح لبي
2: سنيت كرا كل قروم هلا موضاي بدلالو جاردين سفلو الكهلة اكلوا وكدارو
3: اللي تلام انا اقول له ارهاب اكيارو حليم مطيق فالو جاردين تمسف للي نحلبي
2: عم تجوكت لمبروكت اترشح دري اقر تحرسي ام حرشة وسلوكت اتقبت تجندلي اقلت عقبي من حراويه وعن ريت وشلوتت نوسك شارعي زرعي واستي اقلت افر فواكي وكدار دبت باميت وملوخي يبلك لجاردين
3: الله دقلو غراج تلي انت ارها من كلهم حوكا وحواتك ابدأ اللي بابوك فقرك ابويا دافي دفقت افيات على رب الرحمون
2: عم تجوك انا ادقل يهليكو بامان اتهاقليكو أبي حدار دي بأي هلا
3: أحسين سوفور هلا دحنكات انت
2: كالاس حق سوفور هلا لجاردين بقوا نوسكي عقبو وهاشم برافاي ودي ديبو كبوت ميجي قبلكم الليكم
3: سمع أول هاشم برافاي يكون برافاي يتبه بروفيسر تلولي قلت أمر وانت أقل تقيستو جاردينكم عقبوت بي
2: أنا ديب إنسر دراسة تقل التلاليت
3: دراسة لا تأكيد يكون لكن اسك أب حسين متي تأكان كاتنا عبلا كليه
2: أنا بس قرركوا دراسة تقل التلاليت وبلكلك جاردينكم كلاس حدكوا أنا مع السلام
3: هي جاردين إسكا بحسين ما ترأسكا هلا ترأسكا كل ولا تقبل ديبكا قدودوي مبلها تقول بلا كل رأسه في قدامي يسمع منكر جاردينكم كبوت
4: السلام عليكم عم آدم
5: مرحبا عليك السلام مرحبا رشاي هذا برا أرحب
6: صباح الخير
5: صباح النور كل لكم
6: السلام عليكم
5: اخبارك
6: الحمد لله
5: حمد لله كل لكم
6: الحمد لله ما شاء الله كل لك معافيتكم ماكم شغل دي وكرمكم معلش
5: مشكله دي كو شغلنا وسولتنا وتفضلت نقدم هذا من امسك من طلبك
6: طلبنا اي نحكم حقوق لك ارجن ايو قرتكم وادي لك عماد
5: ادهم خير بتا ان شاء الله طلب خيرته
6: عماد والله الا سلمى تيدر انت موقع يومي انتم دولتا كوس اوروبه الشلتف وأنا أبلس وأستحمل تحللكو إذا لكن أبزحت سبت الليت ها وولدكم سبتها أقلت نسحوا وقو ما أشتقت تسمع قلتم كورا بما أسكم اللي يقود عنكم
5: إن شاء الله خير ما حصلتكم
6: كم سلسيت وبإسها قو ما أشتقت سمع بيه وبلي سبب لي إتفنقين أخي ما قرح كلوك هلا أنا يوم عامت استدايتكو حقوز الليكو مسليك قد تتكريت سكعد ها كرمنا يوم عامت مسلق ان حالفه دي عد برنامج جديد لكم اسكو وهتا انا اللي امر برنامج اولو صادق صرحتني هذا انا يتكرر كله كله وتبهله الا قبل الا هي قلت اشاو كانت عم هذا
5: بخير قدر ان شاء الله كلا برنامج نو سمتيت ميزه بلاك عليه
6: برنامج انا دراسه دي بس سجلكم وقل درست ويجيست بالليل
5: اه دراسه لك بلا عبا دراسه لها اكيد يقطع ابوك لكن سفر عصبت انتم حنيتنا اي نايكات تبهلو اندت قاميكم وتحيس تحمق تبلو لأولياتكم نفرغوا الحيس حرت فنجيكم قدامي تقاتو واللي تبلني لك هي فنجسيتو بس مدير على وهلا طابوكات
1: أبي أدم أنا قدم إلا ناية تقبأ بلاينا كله كله وتلبز هي اللي يعرفه اللي هي واجبات رسعية وما تهي أنا مبلبة ده بقى قالت كذي أكلت كله كله حين قاك إيها بزحة دحنا يكم أم أدم مكورة أنا تحللكم هنا خلاص
5: دحين أنت لما كر لها ما كر لكن أنت ما تعبوك كم قعد عميت كه تحمل وكهلب له أنت تعبي وأنت تحيس وتامه مبلغ حفانات ولا متهياف سامع عيبة على بطا أبوك
1: أبي آدم من يسامع تعبنا وسعيبتها ليت هذا مش اللي قلت تبقاش مكورة ودحنكم مع البكين
5: أذن عقل النساء متقبل لك أنا يا ريوم ريشا يعفون هلا يا رب لا سلمان تعملوا اسكا سبيلوا عقل كريت عشان
3: هلو حسين هقيا يلا لا سامعوا لكم تا حسان جاردين ترق أبليو أبلكم لكم شاف قد عقبوله شاف قد مطو
7: تعانتو دحان سامعك لكم لجنا علوة تدريس تابعوا أقلي بولو تقل هاشم يعني تبقص بيلو تبقص
3: هاشم مثل جماعة حتى سافراي هلا تبيت أبلكم لكم جاردين بس مصعدكم قان حتو ليت أب حسين يتتأكورا مصعب لكم لكم
7: سن سن قلمسا تقلمسا انت بس يتتهلقي أهل بدير أملوتو دعوا علي دحانا ده حساب قيل تكلس منك هجر يتبال محسين هيا مع البكيت
3: مع لكم لسنا بس شفقوت شافقوت مصعب قدمي شافقوت شافقوت مصعب حسين
5: يا سلمى
3: حالة
5: اللي تبلي لك كل رؤسي لك بل وهجيعيكم اللي ريشاي كم إلا انكلكيتو وتكم اللي برنامج كتلك كم على كل الأمر وانت ما يتكويه أزاي يوم عمت حقوتش إنها تكهلا جلابون نتبي اللي برنامج كزومنه وتبسك تكمل
0: حالة أنا مدول أبيكو لكن أنا حساسية سنة تردد وأكيد الليتية وانبلها ما برنامج

0: من دراسات افكركم بتت ليكو اذا برنامجك وفات كارم قرهت قدم لما بليت الشقمي على انا بس كروسي جايس درست بالليكو
1: بس بتكتكه تاعك كروسي جايس بالليكو
0: حالو يي جايسنا انا بس يقل الاكل ودي لها لا تقطع امريني
1: انا زي حقنا يا والله كريكومي مو بلاش الا ساعات الليكيده حنا كل قصه يفالك يفالك كل ما فهمت تقبي وجربنا ما قرينا حنا سيوا هيني حكامات تنازل منه انت اذن عيبيتك بقى تبلي قصه عيالك تفنطري وبيتك تواضب لك
0: حالو هيك ياهو يدرس قبت من قبه الى فتره ده انا هيك درسته ومصري جايس فروسو
1: اها وزبل ويوم يكون من ده سرت انا ما كيدنت جايس لك الا عاد اللي بس يدحن ودحن ايت تذكرين سبحان الله بس انا اللوم ان بل اور حدار مع طحام الامر الودي اتصل
2: انا راهولي انا اقل عرجل درست وبه الكسنيت
3: هو
2: تمامنا لي كمامي وقبل هي جاردين قال حدقت وهي كويت انا لدراسه كايده قبل جاردين كانت شقه وقبل هي دراسه كانت التلالي كليته مثل اوقيو وطل قبل اللي كويب
3: بكفو
2: ايوه من الصبح اسك الضحى شقه وقعت مسه دراسه كانت جايش وانا قاعد مثلا جاردين اسك انت دراستك تتم مرها شق علي بعد جديد توت وقل تكاليفنا الى دراستك هي كل نوع شغل توليوت قبل علم كسب وقبل هي قروش تكبرها ها
3: رديك وتكبتك ابا انت تيل حدار كله
2: ايوه
3: قبل قروش وقبل علم كل اوت مكسب من ركب من قدام ام بالحدار اركان انا اشير عم هذا سنك تبي
2: خلاص رب الوافقه كيبه
3: صدق امين
2: ها؟
3: امين
2: ابشر بالخير
3: خير
2: بركه ليك وانا
3: متفق علي

0: يا وانتو ما ادري شاي كريتكم يعني اناس وسي ما سمعوت ابيكم خطوط يعني سكذا بيبه ليكم مراي بعيد وديكم
1: ابي حدار
0: ها
1: هتا تسمعي بس انا ديما اسمع
2: ابي حدار خطوط سمعني هلا انا سمع لكم
3: كما انتم وراثه كان عيط بان دبيلا قلت انا اشفع لكم مش
1: ايوه
0: ايوه سبحان الله قادر يو يو يو كإلا قبت من قبي هبيت السلام عو تحدبوا إما يتنا الصدور لكم يه مني ما لهذا يو
1: أبي حدا حدو كفو
2: أبي حدا حدو لاطيفة لكم
0: لا
2: كل وسيط بوالي لا
0: تموني كإلا من قبي إبلا إيت السلام عو وإبلا إيت تحدبوا إلا كل إيتن مسلي قيسة انتم ازاي عندك الايدكم لا رايكم سنيتو سلمى انت انا قل عرق اللي درسته ومن تبلي الكويت بي وريشايم هي حجوز اتكهليكو وصدايتك حزهليكو من لبل للتبهلتو لكن انتم اللي مواضعكم اولوياتو اسووت انت تبو اولويات قلتي دولو بكم ها اتا بيت حتى اقلن دا بيت نتكت الى ودك سامونا ليكم كل ايت المثل كفا كم سلت ندقه وكفا كم سل ثانيه لي تودي اللي هي لقبيله صحيح ها
3: ايوه ثبت لي الا الدنيا لا تقول لكم فينتيت ما غير هنا سيوا التنازلت قبل ما فهمت قبل امرام لكم انا الا جلابكت عديكوا وانت ما الا جلابيت كرياس بتبلديكم ورق على حتى انت شفلت اي نشفني يا جماعه
0: بس اللي ريلا ما تصيني ازل هجا إلا آدم الله يرد عليك بس اللي انت تهلك هاتا سمعنا ليك إذا أنتم مسل فقروا وتحيسوكم ودو وتفاهموا وإحنا تلقنا تهاتيكم
3: يلا تعالوا تحيوا
0: أيوة
3: تحيوا
0: مناتا كويت قلنا أبدي دراسة أولويتا تعرف لهلا لعري عمار وطن قلنا أمر دي ودحنكم وسلامتكم

0: بكدا تبو ديبا فنجينا شمبري بكدا تو شمبري بكدا تو
1: ابشر ابشر نحركي الدبه ندات تلالي قليه.

0: كله من قبه قلبه لي تبلا انه ما لي
1: اها متبلع لكم ده قلبه لي
2: شمبريب كده تو سايل ذنبينا مبلا اكبرتا يا مام دور دلينا كل قطف انتي تمدامكم سلينا كله لهد قبارة بدي برايا تلا سنينا شمبريب كده تو شمبريب كده تو رسوب هردي بورحي بو مداك دم نتب سبكو سبا ولاد كات ولاد بقدلاتات انا ردت فات لا تقب قبي الا لا دراك ساحل من تدرين وصل حليب قراد شمبريب كيدتو شمبريب كيدتو
3: شمريب تقبت اللي تتفلى ورقيكوا أما سلقى بإيمة
4: شمريب أوصافة فنتويت قرم فتيت حاطرات وعقلتها أم علي يساكب ولا لي كل برأسي يتعارف بيلو
3: كيف يساكب يتعارف مامي
4: مرادة هلقلة واللي مرادة قلت أتمم كل برأسي يتعارف وهي رأي تأذكاره
3: ألا بس فنتيتها خلقتها كرا مرادة ميدو من مرادة كلا؟
4: الله أنا إيدا ليكو لكن اللي مرادة قلت أثنو تهير وبقر ما الدلار آيات تأكانو التبو لول عجيبة تبيلو الله لحلايا من سمعه وتفكرك
3: يما حسب كنت بلو منو قلنا
4: سن بلو منوك شمبريب كيدا تأروا ولا أرببي أبوي قدام ألبون بل أبوي هيبي هيا بيما تحلل الله بيلا وربي إلا شمبريب أمسولة لمناقل الدبي
3: يما إلا شمبريب أنا قل رأيه وقلت عليه حزليكو مثلك الهير ومثلك للتلي

شمبريب كده ترحيب مدرو الشلال شمبريب اوالد مسكب دنو سومتلال شمبريب كده تمال دبرو دأسو شمبريب اوالد دنبو كتكسسو

0: انتولر وتوده ليكي وام حلايته اللي سامع ليكو
1: يما اوالي بشمبريب ريكوان بشمبريب مثلا اللي عند بيلكو مزاكو لكن بقول وصف كقلي وصف مثلا يا علا يما لا تلياهن من ترقي سن قرومتو
0: بي بي بي بي بي شمبريب لا تي علا مثلا يكون هتا من تعل الارض كل لبانا وتولح كم سالك

0: تيلات بيلو
1: يما اتعلاش مريم من رأيه وافكة تنصبتت
0: كما ولا تحور يا تبيلو أبوك بشير رأيه وأجني تجاي فروران دي أنتم رأوا بيلو
1: لتفلا ورئيكوها إلا الولادة من نام قرمذا وكف لا تني يكون
2: يما يما أنا مثل مساني تشبل لك دين كم سلق سنار إيناها
1: كفو مثل كأهتا ما تسألا
2: لحبر أقل شرحي يقدر لقطع كدر مثل ولا سحاقة مدر لأبره هليت مثلي أتبل تلق تبل منك
0: الله رب الأسنينات ولا إيكت تبيلو أقلال أرقاو مسلالة قاسة نعمة الدنيا تا بس
1: منصور حوية أنت لأنكر بول هليتو تأمرو؟
2: سن نأمرو قلت أقلنا نجيس مثلا نقبع
0: ولاد إيكا باكم قل من تحقونه ليكم حتى ملائكته وانتم قدام مصر قد تتالوا يقدروا يفعلكم
2: يما احنا اقلا اقل نرقين قيس لينا مع السلامه دعوا دي قلنا يما دعوا دي قلنا حسبكي مع السلامه قيس لينا
0: ولادي كباكم مصر ما تحقونه ليكم ولاد ولادي يفعلكم رب فرها
3: انت تحيز زيك انتبل
4: لا انتبل عم بت
3: لا تبي مرحبا
5: سلام عليكم
6: مرحبا عليكم السلام مرحبا مرحبا قدم بلو ارحبو تو
7: مرحبا ارحاب ركوب ارحاب ركوبو حنا مولادكم اتنحز ما اتعام هلينا الا شمري ولدكم اقلوا لنا قد تهبونا نحز هلينا
4: ابي انتم عجمكم صروي ورزقكم بزوح ام ولادكم واكياركم اقل نتمتع ولدكم اقل نهدى نحز هلينا وكم سليد كلونا تهيني بس شكل ابنا
6: انت لسلفت هاجيك اول قلنا تمثل وقاوي عم كاما يهلينا انت لقراه تهاجيك ناس لكن قانا تمثل حنا وانت كل رأسو تتقارب قلبنا ابعام متهي ولتنا صبها اللقل للهدية حنا وانتم مقاميتي حنا ومهادي
7: الا لا تبس قلنا قانت ودونا هليكم الا ولدكم ينترف منا وابوفته
4: ايوه بسلام من تهيبوم تسنسني لا سررات لكن هيراركم سلت اكارم قنوديت ومكم سن ود هين ترونا انا وامير هيني سمصنيوت هنا لا قرمت ولدكم قل هداي من يتهيبوناتها دحنا لبكم
7: التلي شفركم رب لا قرمت ولد كالكا لكن مسكبا قدن وهيرا رقبا ها حنا عاد قلنا اتي نحزه لين
6: دهن دهن دهن تسامعكم هليكو بحيلة قلت تفارهونا كل رؤسي يتقدروا يلا فقروا حنا ين امركم ويتامرونا مهاديتكم حزو ولتنا من قرم اقل سبا قرمت
3: تري
4: الحميسو دهن دهن دهن دهن مهلتي تهب انت هذه فكرت بيه ليكو نعنى
3: سنة
4: داري بيه فكرت نعنى
3: مرحبا مرحبا
8: ودوشكت تباطي بشتة مبرمية

0: فقرقلي ايديته واي حاجه تساعده فيها كم قبي اسلني.
1: مرحبا سنم. مرحبا مرحبا
0: اسكو
1: مرحبا.
0: اسكو اسكو
2: تاكر تاكر شو مريب التهليت اقلا ليت انا اتبطى وانا بدات كل النقاط لن شو مريب قلت اتبطى لك احلى شو مريب يوم نتبطى.
3: سمعني سمعني
2: ايوه
3: انا اللي بدات قلك قاتل انت اتبطى
2: طبعا
3: انا حكوت على اخوي هذا لكن
2: سمعني
3: ايوه
2: خلاص

0: Cuelga Violeta.
1: Şimbirip kedatu, şimbirip kedatu, barkalalu atatu, gündül halabaka, tala illum kayentatu, şimbirip kedatu, ansabatat lamadi. لتكبو تابع لذ شيم لصبا سمادي تياب لمرو مروتي كونك كي مواديت شمبريب كيدوتو شمبريب كيدوتو

0: حمنا عامر حنا وانتم فين نتفاهم اللي قدام اللي جرى بكلتو حنا الا شمريب من طيبونا للا تحزوا مودكم ها والنا امبلي هاي هالدبيله حنا وانتم حتى حنا مولاد وقرب نزيد
1: متبا انت دقما انت الهجياكا
0: والنا اقلافتا دقينا كل اقلحزة مراتكم ودقكم دهب من تحزو بكوالي قروش من تحزو بعملات كالي
1: دهانتو انت دهان امال الحيسوني صبت هلو لبلا صوتك بشير وو بشير
2: اها
1: نعند بلا صوتهم اللوم سب
2: سن بلس ديبوم إلا ولد سنيا ميت هيبت بهبو كانت أتليت ربعتات مرباتا قدبو دحان من تحدد مودايكم سكبو تحيسنا من تبلو شت قل شمبريب كربو
1: قسم عنك ما
0: أها
1: قولي وقول كلنا إلو للا سمعكاتو أدا انت متبل
0: اللي قول اللحك وحجير وقت التعسك اللي تبدلتو يوم رمقكم اللينا فجير لكن انتم قد ترمقوناتو دحان
1: دحان تنتا دي دحان
3: شمبريب ادوان ركبوا بيلو وندعر ركبانا دي
4: تادي حتى قابته اللي اتبيلو ونعيه قباتا لكن زوبو طعمتو مساكو
3: انا دي لانو في الشكم قلت ودين اللي منصور واللي ونجات ولا اتشقلق لرو قاي سامتو مامي
4: بكيتا ايه ما عندي شمبريب حتى قابته اللي ولا باتاتوكم مدوم سمتاق اربو منقبي ايه تتراغلو وباهم سم مسرفون قبو
5: و ليلى يا وليلى ليلو وليلى وليلى ليلو وليلى.

0: أنا بناير أي إلاش مبريب مايتت اللي مايتت من يتهلك براو سمعنا لأنس نايلعت شمبر عليه ها؟ إقل نسبات تعلت إنه إقل لك أتلاق النقطة لبنا
1: كل رأسو قلت يموت على باني إلا نعمت ونعمت هيني اتدينا قد تبرد هلقلة
0: لفناني سمعك هو لبابورا إسيرا البعلة أيوة تنقبات واسمره الليت بلد
1: أنا نوصل حلاي ما تفهمها بقلي يا أخي محلاي توتو نيقرت مسلكة؟
0: ولنا بسببات عيانا قدامنا كل لبشاقلة شمبريب ندير إينا ويملكنا عرفي ليه

0: قلالة طالة حايز قبي وحاطر قوي تقن حتاكو قد قبت مساتر يكتر سنتو قلما كي لواتن
1: شمبريب كبرا ساترا لما اللي هاما كلهم هلو متلاكين كبرا ساترا دلالو سالنا كبرا لبيا بيلا
2: برقب بكيتا شمبريب ملائكتا بالعريبة أنا لاتا شموي إندا قرمت اتل مدر شنن تبلي اللي ساكو
1: أنا هي الأسفار لأنتا أجل هلو بلمان هلا وطوبيك كل لرأس سنيتي ربو إيه بعر رقبة نجات ولا جو منصور بتاك كرو قبي أبع البشير قال أكبر شمبريب مدلي أنا بس مر رشاك الله نجقبا
3: شمبريب أوالد مكايدة دلوي وحيدي كار أبقن الديد دروي حياتي كار أنشلشل دروي هرمادي كار أولهم محلوي شفتاي كار أبساسات كروي هتا من تهلي سن شموي هتا من يتهلي لهدفنا حروي أديكاي

0: عوتن عينا شمبريب لما بأردت قدمة دبردت سرقوا كل بركت أنا لنقوي لما كايدو كوي اتمقاوح ودول أمسوي منتت قبل عجاق السوي
1: إديكم هبو أروحتكم أقل تكسبو يوم آكر عمركمتو أمعلكم تمت

كوم كعزز ولد دما كاب كل أربعة كساب حمش عمد نزور كوب دقم ناب تمرتي كل أخو تلابيون حالا في آهارو كلمة تمرتي ممر هايلة ماتيوس بيجيديو أب روحو كبابيتات نايتو زوبا زور كوب هتسانات عدل تمرتي نكرغبو أب عامت تمرتي غلتشن عسان شدشن غلتشن عسان شوعتن تشعت مأكلات بمغفات أربعة حمشن حدسي تكالات كلمة تمرتي نمسرح مدب كمزولها رديوم تصادفتي بيجيديو مع مجمار تمرتي زر مدنقاي ممران مفتحي كناديلو أبزو حالف عمز الترأي وهو تسعرتات بزحي لك غطل نتفتات مكو تسعرن مكتالن بسرع نمكيات أقول قلت مقو عزيا كفتاح كومون حسرة ممهران مفواس بآقا كحسوبلو تلابيهم أما عدار زوبا دوباو كيحي بحري أمباسادر محمد سعيد مانتايا بزهابو مزازو مقال تمرتي مسرة معبالة سلزغونة هتسانات أبقو بعد ميوم عدل نكرغبو منقستي نروحو قطرات أمتا بمكبار تكالات كلمة تمرتين مسفح زقوبرو زولو وفرين خسمر نوح ترى حبرت السب والساني كم زغنا بمحبار أما حضرتي نو زواتات عبيك ولا حتى كهبو تمحتينو أب زوبا ما كل تصورنا زت رحمام تي بي نمل لاي نمكو تصارن زت جمر سراح حتى بابا عود سيترو كوا كم زلو أب جم فرمي ست عنا زوبا ما كل كيلا زباوي تعنا ويزورو سمهار قويتو محبرا بدرجة زوبا كابزلو أساسان شديشن تكالات عنا تنعصو تربعة مرمرا حمام تي بي كم زكايدا هوسبيتالات حز حز غورايفون بيت ماخان دما بجين اكسبرت زفلت زمناوي ممرمري كم زعاتغا بمتقاس كم اصالتي حمام تي بي ز نطفا لعلي سبعة اديتا دما عبي ابركتو يغبرا كم زلوا ابريها نتنقن باهرياتن نايت حمام كمون اغبابات متحلافو ز غلصت وي زورو سمهار قندي ملكتاتو لعلي كلت سومون مسعال راحت ابغيزي ليتن رسني ابغيزي قطرن قانزا اف لبي حبر عقتا كمون مقدال ميزان سبنتن معصاو شوهاتن كم زتقال الجليصا حمام تي بي 800 تاوت نسامبو 200 تاوت ما كاب سامبو وصاي كم زتقع بمحبار دما ابزوبا ماكل بزكيت قصالي صعري حدش ملكفتي انا نيكي كم زمت با هزات اسنيا ارديا نحمام تي بي قلعت زغونو مس اتش ايفن شكورن زنوبرو كمون نفس صورات مخانوم ززخاخرت ويزرو سبار أبزو عام الزي بستقبر مرمراتات وود ملكفتي تيفن ايج ايفن شوعاتن تسلسة ميتايت كمزنة برا عرقاقي صاع أما دم دم تاو وزارو سمار حمام تيبي أب هزبي زي كبلو أداراشاتن أوتوبوساتن سلزم محلالف أبوان مهنتاس أف مغدان ماسك مقبارن كزوتر الزخاقرة نور حين كلتا سومنن زغطل ويشتاوي سبورتا وددرات حيلا اير اير تات مالحموشن حاسب وقع فليمو أبتي مغفتي سنة سرعة أزازي حيلة أير إيرترا ميجر جنرال تخلي هابت السلاسة أبزا سمعو قال وشتاوي سبورتاوي وددرات حيلة أير إيرترا كاب جيزين أب جيزي معبالي يري كم زلو زيد ما مريعا نايتي بدرجة هاجر أب عودو سبورت زيقبر زلو قزي فوفرو مخانو بمتقاس اتو وددرات بتصفت كير نزود دبو أكالات بمسقان نتوادا درتي سنناي من نيوتو غاليسو ستاف كوسكواسن حابريتان حيلة أير إيرترا ميجر أمانويل تسفا غرقس بيجيديو زي أب ككل تعمت زود بوش تاوي سبورتاوي وددات بتسات فوش ومونت غانتاتات دك توعاتين دك أنسيون كم زكير بمحبار كعسو أغري كعسو سكيت كعسو مربب أتلتيكس جز بليردون جمت تخصن كم زد غالي الحبيرون ميجر أماني لاس عيبو تي علامة نتا أب سبورتا وددات حيلتات مكل غال إيرترا نحيل أير وكيلة أتساتف غانتا كنفي زمو قبون نهاجر زو كلون بوغعات سبورتاوي نمفراي مخانو بمتقاس فولي بقعتن كإلتن كنت أوارق تسويت كم زجب برها رديهم أبتنا مخفتي سنة سرعات محزنة توقتهم تغايدو صوركم تعزب تسعيبو زغرب زيناتا تاقرات وطسعي كون مكتالكم كتكتول دقيمة بغبر عدم زينو مسنادو اير تي في يغتصلالو زغوركم تعزبتي سلام كتالكم ازي مسكن زينو وطاي زبوت ريبابليك تشاينا انا با امريكا كتلو خو نصنح سيفيلاو نو تادراو معلاتات كغلغل زغل فريات كم اتدرتو افريطا اتي سوغمتي نغداون صتاو دحنتان محلاو مخانو زغلص تشاينا كابتو مال حمشن حاسه تكبراوي كم زغونا رديا امريكا كاب زبوت ريبابليك تشاينا كتغبرو نصنح تشمته تنقسا استي روبوتات كم زقارصتو زفلت كينو تشاينا ربحتاتانو محلاو نتسقمتي ملسقرو كمتهبلو آتن كيغايا
ተወሲዱ ዘለዎ

0: Und du hast es?
1: هيش هاد شاي ورار
0: اي رخب كان دانيل حتوخا اب عن سبا معنيدة سمينا وساحل كباب دندن ويدمان افا استخايدة ما بل كندي يورار نيرو يعني راح التوخا ملسي لا ما بل سالسا يورار ينيرو تشاد شاي ورار دبل كيو توو فريق ايح كوخب زبهل نايم وداتا زنبرا وراريو تقدما يورار دما اب كبابي امبادور هون دوبو بنز تخايدة ራብዓይ ወራርካ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ሳሕልን ናቕፋን ዝተኻየደ እዩ ስለዚ እታ መልሲ ሳልሳይ ወራር ኮይኑ ካብ ጥሪ 1979 ክሳብ 9 ለካቲት 1979 ዝፀንሐ ወራር ነይሩ ማለት እዩ ሕራይ ዓወት ነጋሽ ናብ ሳልሰይቲ ሕቶኻ ክንሰግር ኢና ኣብ ቀዳማይ ወራር ሰውራ ኤርትራ ካብዞም ዝስዕቡ ኣየናይ ዕርድታት ገዲፉን ንድሕሪት ተመሊሱን ሀ ናቕፋ ለ ከረን ሐ ደቀ ምሓረ መ እምባደርሆ
2: መ እምባደርሆ
0: ملو ملسي رخيب كالها عوت حراي كوسر وددر كمي اللو
3: لحاني
0: نبسال سي تحت خخن سجرينا هقرات افريقا كابزوم زي سعبو مركوس جيرو ايك اومن ها بسفحات لا كابيلان بهيرن ها بعاليت ما بغانقا
3: لا كابيلان بهيرن
0: اي رخيب كيان كوسر حتوخي هقرات افريقا كابزوم زي سعبو مركوس جيرو ايك اومن يعتبل نيرا تين مرات دما ها بسفحات لا كابيلان بهيرن ها بعاليت ما دما بغانقو يعني نيران سلازي ملسي ها بسفحات يعني نيرا اتكالي كابيلان بهيرن عاليت كوم دما قانقو ازبل زلو اتغندي هقرات افريقا مركوس دنبرا يونيرو مالاتيو رايوسان نباحت مليسنا لنا نبسال سيتي حتوخو خنسقرينا ምርጫ ስለዘላትኪ አስተውዕላ ቢልክ መልሲ ካብ 15 ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ሰሜናዊ ወገን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መን ይመሓደር ነይሩ ሀ ስልጣናት ለ ደግለላት ሐ ናይባት መ ባሕረ ነገስታት
4: መ ባሕረ ነገስታት
0: ኣይ ረኸብክያን ዮሳን ሕቶኺ ካብ 15 ክሳብ 18 ክፍለ ዘመን ሰሜናዊ ወገን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መን ይመሓደር ነይሩ ያ ነራ እተን ምርጫታት ድማ ሀ ስልጣናት ለ ደግለላት ሐ ናይባት መ ባሕሪ ነገስታት

تفضل فضل، طابت أوقاتكم على الفضاء الأريتريا، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نسألها بأهم وأبرز العناوين. تقييم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الأريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. الأمم المتحدة تحذر من أن 50 مليون شخص مهددون بالجوع. تايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في العام 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. مرحبا بكم في عناوين التفاصيل. عقد بمدينة مندفر اجتماع نصف سنوي لتقييم الأنشطة المنفذة في مجال القضاء على الممارسات الضارة وتعزيز حماية حقوق الأطفال بالإقليم الجنوبي بمشاركة أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة وممثلي فروع الوزارات. وشهد الاجتماع استعراضا للأنشطة المنفذة في 12 مديرية إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين بهدف تعزيز فاعلية الجهود المبذولة. وأوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية الأستاذ قلعب تسفاس اللاسي في التقرير الذي قدمه أن الهدف من لجان مكافحة الممارسات الضارة يتمثل في رفع مستوى الوعي المجتمعي للقضاء على الممارسات التي تضر بالمرأة والأطفال، وعلى وجه الخصوص ختان الإناث وزواج القاصرات، مضيفا أنه خلال الأشهر الستة الماضية نفذت حملات توعوية واسعة شارك فيها نحو 148,000 مواطن. من جانبه مؤكد المشاركون أن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وساعد على تحديد الفئات والجهات الأكثر تأثيرا في المجتمع لتعزيز حملات التوعية، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الممارسات الضارة. وفي ختام الاجتماع أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتاب تسفازيون أن تغيير العادات والسلوكيات المجتمعية لا يتحقق في فترة زمنية قصيرة، داعيا أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة المنتشرين من مستوى الإقليم إلى القرى إلى مواصلة جهودهم دون كلل لإحداث تغيير إيجابي في السلوك وترسيخ الوعي المجتمعي. عقدت الجالية الإريترية في دولة قطر مؤتمرها العاشر بمدينة الدوحة تحت شعار معا نحو قد مشرق. وفي كلمته خلال المؤتمر أشاد سفير دولة إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم بالدور والإسهامات التي تتطلع بها الجالية في دعم البرامج الوطنية، مؤكدا أن روح التعاون والتضامن السائدة بين أعضائها تمثل ركيزة أساسية.

لتعزيز وحدتهم وخدمة مصالحهم المشتركة، داعيا إلى مواصلة ترسيخ هذه القيم وتعزيزها. وناقش المشاركون تقرير الأداء الذي قدمته الهيئة التنفيذية المنتهية ولايتها، حيث جرى استعراض أبرز الأنشطة والإنجازات، إلى جانب إجراء نقاشات مستفيضة حول سبل تعزيز دور الجالية وتوسيع إسهاماتها في المرحلة المقبلة قبل الاتفاق على برنامج العمل المستقبلي. وفي ختام أعمال المؤتمر، انتخب المشاركون هيئة تنفيذية جديدة. وفي رسالته الختامية، ثمن السفير علي إبراهيم المشاركة الفاعلة لأعضاء الجالية في أعمال المؤتمر، داعيا الهيئة التنفيذية الجديدة إلى مواصلة العمل على تعزيز وحدة أبناء الجالية وترسيخ روح التعاون بينهم، إلى جانب تكثيف جهودها للإسهام بصورة أكبر في البرامج والأنشطة الوطنية. عقد فرع وزارة التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر ورشة عمل في مدينة عاصب يوم 4 أغسطس حول أهمية توسيع خدمات التعليم التمهيدي في الإقليم. وفي كلمته خلال ورشة العمل التي حضرها مدراء المديريات والشركاء، قال مسؤول الفرع الأستاذ فساي كيداني أن توسيع خدمات التعليم التمهيدي ستلعب دورا رئيسيا في ضمان جودة التعليم ومعالجة نقاط الضعف في الامتحانات الوطنية. وأحثهم على إلحاق الأطفال في عمر 4 والـ5 برياض الأطفال. وأكد مسؤول وحدة رياض الأطفال في الفرع السيد هايلي ماتيوس بأنه من المقرر افتتاح 45 مؤسسة تعليمية جديدة لرياض الأطفال خلال العام الدراسي 2026-2027 لتوفير فرص تعليمية للأطفال في المناطق النائية من الإقليم. وحث المشاركون من جانبهم الحكومة على إيجاد حلول لتأخير بدء الدراسة ومواصلة الجهود المبذولة العام الماضي وتحسين خدمات النقل لضمان إجراء عمليات المتابعة والرصد بانتظام ومعالجة نقص المعلمين. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أن جهود الحكومة لتوسيع مؤسسات التعليم التمهيدي في المناطق الريفية النائية أمر بالغ الأهمية لإنجاح جهود الحكومة لضمان حصول الأطفال على الفرص التعليمية في السن المناسبة. أكدت خبيرة الصحة العامة بفرع وزارة الصحة في الإقليم الأوسط السيدة سمار غيتوم أن الجهود المبذولة للكشف المبكر عن مرض السل والحد من انتشاره بما في ذلك حالات السل المقاوم للأدوية تحقق نتائج مشجعة في الإقليم. وأوضحت أن 14 مؤسسة صحية من أصل 36 مؤسسة صحية في الإقليم تقدم خدمات تشخيص مرض السل، فيما زودت مستشفيات حزحز وغلايف وبيت بخا بأجهزة التشخيص الحديثة أو التي تسهم في الكشف السريع والدقيق عن المرض، مشيرا إلى أن أكثر من 70 من العاملات الصحيات المجتمعيات يقدمن إسهاما كبيرا في جهود اكتشاف الحالات ومتابعتها. وبينت أن أبرز أعراض الإصابة بالسل تشمل السعال المستمر لأكثر من أسبوعين والتعرق الليلي وارتفاع درجة الحرارة خلال النهار وألام الصدر وخروج البلقم، إضافة إلى فقدان الوزن وضعف الشهية. وأضافت أن نحو 80% من حالات السل تصيب الرئتين، بينما تصيب النسبة المتبقية أعضاء أخرى من الجسم، مؤكدة أن برامج المكافحة المستمرة في الإقليم أسهمت في خفض عدد الإصابات الجديدة بصورة ملحوظة، كما أشارت إلى أن نسبة الإصابة المشتركة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز بلغت 7.3% وفق الفحوصات التي أجريت خلال العام الجاري. وفي ختام تصريحها، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ولا سيما تغطية الفم عند السعال أو العطاس وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام للحد من انتقال العدوى وتعزيز جهود الوقاية من المرض. انطلقت رسميا أمس 4 والـ5 أغسطس المنافسات الرياضية الداخلية للقوات الجوية والتي ستستمر لمدة 2 وأسبوعين. وفي حفل الافتتاح أكد قائد القوات الجوية الإريترية اللواء تخلاي هبت سلاسي أن المنافسات الرياضية الداخلية تشهد تطورا مستمرا من دورة إلى أخرى، معتبرا ذلك انعكاسا للاهتمام الكبير الذي توليه البلاد لتطوير القطاع الرياضي، مشيدا بالجهات المنظمة لجهودها في الإعداد للمنافسات ومتمنيا التوفيق لجميع المشاركين. من جانبه، أوضح مسؤول فرع التوجيه والإرشاد بالقوات الجوية المقدمة مع نيل تسفا قرقيش أن البطولة التي تنظم مرة كل عامين تشهد مشاركة 8 فرق من الذكور والإناث، وتتضمن منافسات في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى والشطرنج والبلياردو والرماية. وأضاف أن الهدف من تنظيم هذه المنافسات يتمثل في اكتشاف وصقل الرياضيين المتميزين القادرين على تمثيل فريق كنفي التابع للقوات الجوية في البطولات الرياضية لقوات الدفاع الإريترية، إلى جانب إعداد رياضيين يمتلكون الكفاءة لتمثيل البلاد في المحافل الرياضية المختلفة، معربا عن تطلعه إلى بروز مواهب ومستويات فنية متميزة خلال البطولة. هذا وقد شهد حفل الافتتاح إقامة مباراة استعراضية.

شهد الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا بشأن التداعيات الإنسانية المتوقعة لظاهرة النينو، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انزلاق نحو 50 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد قبل نهاية عام 2027، في وقت يعاني فيه العالم أزمة غذائية متفاقمة بفعل الجفاف والصراعات وارتفاع أسعار الغذاء. وفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن تأثير الظاهرة المناخية المرتقبة سيزيد الضغوط على 45 دولة تعاني مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش حاليا نحو 225 مليون شخص في ظروف توصف بأنها جوع حاد. وتتوقع الأمم المتحدة أن تكون أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب أفريقيا الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة، في حين ينتظر أن يؤدي انخفاض معدلات الأمطار في جنوب وجنوب شرق آسيا إلى الأضرار بالإنتاج الزراعي وتخليص المحاصيل، مما يهدد سبل عيش ملايين المزارعين. بدأت تايوان كبرى مناوراتها العسكرية لهذه السنة، في وقت تسعى الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى إعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو خارجي. وتستمر مناورات هان غوانغ السنوية حتى 14 من أغسطس، وتتخللها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الردع على هجوم يستهدف الجزيرة بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع. وسيشارك المدنيون كذلك في تدريبات تشمل إبطاء سرعة الإنترنت وكيفية التصرف في حال وقوع قارات جوية. وتشدد الصين على أن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوى لتوحيد البر الرئيس مع هذه الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وكثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وتنشر مقاتلات وسفنا حربية حولها بشكل شبه يومي، وتجري مناورات واسعة النطاق. انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرار الولايات المتحدة الأمريكية إلقاء تأشيرة سفيرة البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه الخطوة بأنها غير مسؤولة ومتهورة. وألقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريييرو فيوتي بعد أن علقت البرازيل الموافقة الرسمية على مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة، ورفضت منح تأشيرات دخول الاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين. ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي شخصية غير مرغوبة فيها. وصرح مسؤول كبير في الوزارة بأن إلقاء تأشيرتها لا يعادل طرد الشخص من البلاد، وأكد بيان الرئاسة البرازيلية هذه الاتهامات مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير ماركو روبيو ونظيره البريطاني إيد ميلباند ناقشا أهمية اطلاع أوروبا بدور أكبر في أمنها خلال اجتماع عقد في واشنطن. وقال مسؤول بريطاني أن الوزيرين أكدا أيضا متانة العلاقة بين الدولتين الحليفتين، بما في ذلك التزامهما المشترك تجاه حلف شمال الأطلسي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين أكدا مجددا التزامهما المشترك بضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، وضمان أن لا تقوم إيران أبدا بتصنيع أو حياز السلاح النووي. وفي بيان صادر قبل الاجتماع، شدد ميليباند على أهمية فتح الممر المائي للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا، وقال أنه سيثير أيضا الوضع الإنساني المأساوي في غزة. شكرا الله الفاضل، في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تقييم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. تنظيم ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. الأمم المتحدة تحذر من أن 50 مليون شخص مهددون بالجوع. تايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في العام 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل.